أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا لي وأشفق علينا وعضدنا وتابنا لهذه الساعة. هو أيضا فنسأل أن يحفظنا.

خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوم

رحم الرافاتش فيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطرده. الذين أبطأوا مطروحين بالأمراض أقمهم وعزيهم. المعذبون من أرواح النجس يا رب اعتقهم جميعا. الذين في السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف. كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطها يا رب رحمة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفرا خطاياها وأثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، التي الأجساد نعافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهد.

0: نسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالي والأرض السلام في الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات.
1: يسوع المسيح نسرنا نطلب نصرك يا محب البشر. اذكر يا رب سعاد وقربين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القوة.

رايحة بخور أنت ادخلي لعظمتك التي في السماوات وسط خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكمن قبلت إليك قرابين هابيل الصديق ذبيحة بين إبراهيم وفي السي الأرملة، هكذا أيضا نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطهم ما لا يفسد عوض على الفاسدات السماء.

خيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي

أن نسبح الملائكة قائلين المجد لله في العائل وأرض السلام. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل هذا المجد. أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس حق والرب الإله حمل الله ابن الآب رافقك تعالى ارحمنا. يا حامل خطية العالم قبلت الباطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا. أنت وحدك قدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين. وبارك كل يوم وأسبح اسمه القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين. منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي أنوار على الأرض. كنت أتلو في طرقك من سيرة لي معينا باكرا يا رب تسمع صوت بالغداء قف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يزول دم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت لا يصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قاومنا اموات وصعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ولدهر الدهور كلها امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب ناح انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه يا رب اعيننا وقلت الباطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير انا لك الملك والقوه والمجد تخم بخرن ستون سي سون بن شوي سامين الليلويا شيرين تين تويرون سي سو بسمين وون تو ان بارسن سن سي يوني بن تي مس نو تي سما بن بخرن ستون سني وون تين بروسيكي شيري سي تسمي سينان بوين ان تايمي خريستونس بن نو تي تي بارسن سيث اوام Τι βαρσένους Μαριέμ, τι Θεότογον Σοέμ, τι προστάτης ετενότην, τι ευγένους εν τέν, τι μητρούμι. Ρέιεν γόν, άριν βεχρινστόν, φετάρι φοβόν, συν τεβαρέ μουτνάνιμ, κοεβολεντέ,

أيها المؤمنون فلنسبح.

أعزمك ومن نور حقيق مجدك وعزراء قديس ولية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوس. مجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث قدوس نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد مولود من الله قبل كل الدهور نور من نور لا حق لود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر نزل من السماء وتجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاط سبون تألم خبرة وقام بين الأموات في اليوم الثالث صعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده ناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة

يا السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بنجيلك.

والملك الطاهر بركاته على جميع الامين الذي صنع ملائكته وارواحا وخدامه نارا تلتهب امام الملائكه ورتل لك واسجد قدام هيكلك المقدس. هللويا. الانجيل فصل من معلمنا المعمار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين. وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس في لبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له في لبس تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع قال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التين سوف ترى أعظم من هذا؟ وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون.

من مزامير 30 ما علمنا داود نبى الملك الطاهر بركاته علينا امين. اعمال مجيده قد قيلت لاجلك يا مدينه الله، هو العلي الذي اسسها الى الابد، لان سكن الفرحين جميعهم فيك. فصل من بشارة الإنجيل. معلمنا ماري لو الإنجيل البشير تلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى استضامته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع.

يا خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاة ليذكر رحمتان، كما كلم باءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد، فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت.

فاسم بزمية تأتي معلنا داود النبي ملك الطاهر بركة علينا أمين. بارك الرب جميع ملائكة المقدرين بقوتهم الصانعين قوله. بارك الرب جميع قواته خدام العاملين إرادته هللويا. فاسم بشهادة إنجيل معلنا مريم التبشير تلميذته بركة علينا أمين. أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقله وجده إنسان وأخفاه من فرحه مضى بكل مكان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجرا يطلب لآل أن حسنا فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى بها كل مكان له واشتراها. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجمعها من كل نوعين فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجهاد إلى وعية وعم الأرض فطرقها خارجان هكذا يكون في انقضاء العالم. يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النارين هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ فقالوا نعم يا سيد. فقال لهم من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل ربي بيت يخرج من كنزه جدد

من مزامير 30 لابين عن هود النبي ملك الطاهر بركاته على جميع نعمين يعسكر ملك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب طوبى الانسان المتكل عليه الليلويا. انجيل وصف مشاهد معلمة لؤي البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميع نعمين. في الشهر السادس ارسل جبرائيل ملاك من الله الى مدينه من جليل اسمها ناصره إلى عذراء مخطوبة رجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه عذراء ومريم. فدخل إليه الملاك وقال سلام لك يا ممتلئة النعمة الرب معك ومباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت تستحملين وتلدين ابنا تسميه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطي الرب إله كرسي داود أبي ويمتلك على بيت يعقوب إلى الأبد ويكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنت لست أعرف رجلا. فأجاب الملك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة علي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هو ذا لي سبات نسبتك هي أيضا حبلى بإذن بإبن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لله. فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي قولا. فمضى عند الملاك والمجد لدائما.

0: يسوع.
1: مزامير أبينا داود النائب بركات علينا أمين. الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة. ملك القوات هو المحبوب، وفي بهاء بيت الحبيب اقسموا الغنائم. هللويا. الإنجيل من بشارة لوقا البشير بركاته علينا أمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وكل موضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي، فقال لهم: إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل حملان بين الذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا: سلام لهذا البيت. فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عنده، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار الذي لصق لنا من مدينتكم ننفذه لكم. ولكن اعلموا هذا، إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسادوم في ذلك اليوم حال أكثر احتمالا مما تلك المدينة.

محمد سمير و30 معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا امين. مساكنك محبوبه يا رب لا القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول الى ديار الرب. هللويا. الانجيل فصل بشاره معلمنا لوكا البشير تلميذه الطاهر بركاته على جميعنا امين. واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو اورشليم، فقال له واحد: يا سيد، اقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. من بعد ما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب، وابتداتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا اعرفكم من اين انتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول أقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا ويأتون من المطروحين؟

من مزامير معلمنا مال داود، من مزامير داود النبي بركات آمين. عجيب هو في قدسي لإسرائيل، قوة وعزا لشعبه. الصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله وينعمون بالسرور. هللويا. فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير. التلميذ الطاهر بركات علينا آمين. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع إنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم أن من القيامة هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يرى ابن الإنسان أتى في ملكوته.

والملك بركاته على جميعنا أمين. صوت الرب على المياه إله المجد أرعدا، الرب على المياه الكثيرة، صوت الرب بقوة هللويا. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، لكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. أجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه صوت من السماوات قائلا: هذا

مزامير تراتي المعلم نقود النبي الملك الطاهر بركاته على جميع آمين. وأنا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت الله أتمسك باسمك فإنه صالح قدام أبرارك. هللويا الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمار معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. لأني أقول لكم أنه بين

من المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. وجميع الشعب استمعوا، والعشرون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا. وأما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. ثم قال الرب: فبمن أشبه أناس هذا الجيل؟ وماذا يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا، فتقولون به شيطان. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فتقولون هوذا إنسان أكل وشرب خمرين، محب للعشارين والخطاة. والحكمة تبرر

زمير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميع آمين. افتحوا لي أبواب العدل لكي أدخل فيها وأعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب الإنجيل، فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير، بركاته على جميع آمين. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجع عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان يتانا مربوطة وحشا معها، فحلاهما وأتيان بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقول الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على تان وجحش ابن تان. فذهبت الميزان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتيا بالتان والجحش وضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: هوصنا لابن داود، مبارك لاتي باسم الرب، هوصنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقال الجموع: هذا يسوع النبي الذي

من مزامير 30 لابين داود النبي والملك بركات علينا امين. نور عشق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلوبهم. افرحوا ايها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسي هللويا. الانجيل فصل من بشارة معلمنا ماري والانجيل البشير. وقبل هذا كنوا يلقون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع وسجون وولاتين لأجل اسمي، فيقول ذلك للشهادة. فضعوا في قلوبكم ألا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك بصبر قوم اختار.

0: Bentar.
1: كان فرح اليوم في السماء وعلى الأرض من أجل ظهور الصليب المحيي. نسجد للصليب الخشبة الغير المائتة التي صلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا. قامت هيلانا الملكة وأخذت معها 3000 جندي ومضت إلى أورشليم لتطلب الصليب. فتشاور اليهود مع بعضهم قائلين: لو بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر الصليب. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله الضابط الكل، رب الصباؤوت الجالس على الشاروبيم، اظهر لنا. يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبضته، أظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعبق طيب رفيع عظيم الكرامة، ولما حفروا وجدوا 3 صلبان معا، ولم يعلموا أيما هو صليب مخلصنا. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يضعوا نعش الميت على الأرض. ولما وضعوا عليه الصليب الأول والثاني ولم يقم، وضعوا الصليب الثالث فجلس الميت. فخرت الملكة هيلانا وسجدت له وجميع الشعب معا وهم صارخين قائلين: مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص

السلام للصليب علامة الظفر الذي أعطي للمسيحيين ليتقوا من قبله. السلام للصليب الشجرة التي في الفردوس التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد. السلام للصليب علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين يضيء في وسط السماء. السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانا باجتهاد حتى وجدته مع المسامير. السلام للصليب الذي جعل في المياه المرة فحليت وشرب منها الشعب المؤمن. السلام للصليب الذي استحق أن يؤمن به إسحاق السامري وكل الذين معه. السلام للصليب فخر المسيحيين الذي صلب الرب عليه حتى خلص شعبه. السلام للصليب منار الذهب المصفى الذي أنار عليها المصباح الذي هو عمانوئيل. السلام للصليب قضيب خشبة اللوز الذي قطر عليه دم الحمل. السلام للصليب الرشم الذي لا يحل الذي في يدي العلي مثل تاج مزخرف. السلام للصليب الذي صلب الرب عليه فبسط يديه وجذب كل أحد إليه. من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس، ومن قبل عود الصليب المبارك رد إلى رتبته مرة أخرى، فلنسأل الرب المتحنن أن ينعم لنا بغفران خطيئتنا.

أنبياء أمرا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطق القديس.

المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، خلاصنا كلنا.

0: قد اسمك ليأتي ملكوتك
1: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي أعطينا اليوم
0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر
1: نحو المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة
0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة
2: Tasquifa fala Simon to kireo klinate Pros khomen se ometa vovo amin
3: Ire ne posi Sayyid Rabbi Yeshua al Masih al Ibn al Wahid wa kalimat Allah al Ab allazi qatta'a kull ribatat khatayana min qibal alamih al mukhallis al muhyi allazi nafakh fawq talamidi lil disin wa qala lahum iqbalu al ruh al qudus man ghafartum khataya ghufrat man amsaktum alayhum sakat أنت الآن يا سيدي من قبل رزق الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض ويربطوا وحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي هؤلاء المنحين ورسل المجد المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع المغير علم جدع قلب. قول بالفعل بصار الناس عارف بضعف البشر كصالح محب للبشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا، حالنا.

0: المسيح لنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى بدون. أبانا الذي في السماوات،
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن

بإسم الله الصلاة والتسبيح الساعة الثالثة والساعة السادسة من نزول المبارك قدمنا المسيح ملكنا له أرجوني أفنى خطأ الكثير مزامير ترتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سؤال فسم من يقيم علمنا حنا البشي بركات علينا أمين.
1: المعزي الروح القدس الذي سأرسل له باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد كنت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتى ليس له في شيء، لكن كان العالم إني أحب أبي كما أوصاني أبي كذا أفعل. قم ننطلق من هنا أنا والكرمة الحقية وأبي الكرام. كل غصن فلا يأتي بثمر اقطع، كل ما يأتي بثمر نقي يأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فينا أيضا فيكم المجد الله دائما.
0: دون السلام نزل لك المسيح إلى نبيك الشرق القدس، لأنك صلبت وخلصتنا أمين. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين مكرمين في سلسة هذا لا تنزع من نفسه، لكن أسألك أنك تنفع عشائنا قلبا نقيا أخلق في الله وروح مستقيمة جدد في عشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب إلهنا الذي أرسلت روحك القدسك على تلاميذ القديسين المكرمين في سلسلة هذا لا تنزع من نسلك، نسألك أن تقدر في عشائنا. يا رب عيسى المسيح ابن الله كلمة روح مستقيمة نوحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة وصوت القادة كل شيء، لأنك أنت ضياء نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آتى للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحامل عنقود حيانا سلكة المملوءة نعمارس من أجل خلاص فوسنا. مبارك رب إلهنا، مبارك رب يوما في يوما يهيئ طريقا لنا وخلاصنا.
2: سمعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفت في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي الذي قام للموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدوس الان وكل اوان ورداء الدور. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نايح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب اعنا، لان لك المجد والعزه وتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا. ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. السلام لك نسألك القديسة الممتلأة مجدا العذراء كل حين والدة الإله من المسيح سيدي صلوات لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولا

0: نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا
1: خطايانا. فصم شارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا متى البشير بركاته علينا آمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتعفى وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقودون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وصلبت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سق خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الدور، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.
3: اكسبت لي كاريك راجي ونماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة، أحييت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بيها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفاتك. ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، نحن بك نتوسل إلى الذي منك يا والد للعذراء كثيرة شفاعتك مقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحيم وقادر على خلصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب تنجينا وتغفر خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: سنتخلص من فسط الأرض كلها المسيح إلهنا. عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عضية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك ونطوبك لأن من قبل صليب ابنك نهبت الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا وسحقنا الحياة الأبدية وللنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا لأنه قوي.
5: المجد لك يا سيدنا ابنك المسيح، فخر الرسل لكل الشهداء، تليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، بشر بالثالوث القدوس، لوقت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور

نور من نور إلى حق من إلى حق. بسبب الله في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس رام مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بلوطس بنطس تلم وكبرى قائم بين الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأذن يأتي في مجده الذين الأحياء والأموات الذي ليس للملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف مع وديها واحدة لمغفرة الخطايا.

0: Kudüs, Kudüs, Rabbi Sabaoth,
1: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين.

إكراما مجدل الثالوث القدوس الآب والابن القدس السلام مبلغنا كنيسة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عن والذين قدمت بواسطة

اطلبوا لك يرحمنا الاطراف لنا واسمعنا ويعيننا ويقبل اليه سؤالات طلبات قديسين منهم بالصلاه عنا في كل حين، وان يجعلنا مستحقين اننا من شكه اسرار مقدسه مباركه لمغفره.

عشر. امنح له أن نكمل هذا العيد المقدس وكل يوم حياته وكل سلام مخوفة، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، آبائي الكهنة، إخواتي الشمامسة، الإكليروس، كل الشعب وضعفي يكونون محللي مباركين. فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسول، فم الناظر إليه إنجيل مرقس الرسول، جز جز القديس سويرس معلمنا ديسكورس، القديس أسنسوس الرسولي، قديس يوحنا ذهبي، الفم قديس أوديسوس، قديس سوفيرس، قديس وقديس أوروبوريس، وفاسل السماء والسماء 12 مكتملين بمكيا، والمئة وخمسين بقسطنطين، ومئتين أفزن، فم رئيس كنيستنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، فم آباء الكهنة، فم حقارات، يم اسم القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته على جميعنا أمين.

0: لأنه لم يرسلني المسيح لأعمد بل لأبشر، ليس بحكمة الكلام لكي لا يكون صليب المسيح باطلا، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، لأنه مكتوب: إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرذل علم الفهماء. فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آيات واليونانيين يطلبون حكمة، أما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة وللأمم جهالة، ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شريف الجنس، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرذولين والذين ليسوا موجودين ليبطل بهم الموجودين، لكي لا يفتخر كل ذي جسد قدام الله. وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من قبل الله، برا وطهارة وخلاصا، كي كما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.
1: كسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة كمرسلين منه لانتقام فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار. ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد الله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأسيادكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للأخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم، فما هو الافتخار؟ إذا كنتم تخطئون وتكمعونكم فتصبرون، ولكن إن صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، ويستألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، ولكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ففتح بطرس فاه وقال: إني بالحق أرى إن الله لا يأخذ بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح. هذا هو رب الكل، وأنتم تعرفون الكلمة التي كانت في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من الشيطان، لأن الله كان معه. ونحن شهود لكل شيء صنع في كورة اليهودية وفي أورشليم، هذا الذي قتلوه أيضا معلقين إياه على خشبة، هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات. وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء، إن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 17 من شهر توت المبارك أحسن الله انقضاءه وأعاده عليكم وعلينا، ونحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي أخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 51 للشهداء 335 ميلادية احتفل بطارقة الكنائس المسيحية، وهم البابا القديس أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا والقديس ماكاريوس بطريرك أورشليم، بأن طافوا بالصليب المجيد في كنيسة القيامة باحتفال عظيم، وسجدوا للرب وأقاموا الصلوات والقداسات ومجدوا الصليب، ثم وضعوه في الموضع المخصص له داخل خزانة من الفضة. ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير، وهو ذاهب لمحاربة الطاغية ماكتيكيوس ابن ماكسيميانوس سنة 312 ميلادية، وذلك أنه رأى أثناء الظهيرة في السماء ومعه الضباط والجنود علامة الصليب المجيد من نور عظيم أبهى من نور الشمس، وتحت الصليب كلمات: بهذا تغلب. فتشجع وتشدد وانتصر في الحرب بقوة الصليب المجيد، مما كان له أبلغ الأثر في قبوله الإيمان المسيحي. بركة الصليب المجيد فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس أبا قسطور القس في أيام الإمبراطور دقلوديانوس في القرن الرابع الميلادي. ولد هذا القديس في قرية بردانوها بصعيد مصر من أبوين مسيحيين.

الحيين وقد ربياه على الفضيلة والتقوى، رسم شماسا فلازم البيعة، وبعد ذلك تزوج ورسموه قصا على كنيسة بلدته، فرعى الشعب أحسن رعاية، وقد أنجب ابنا أسماه أفراها.

ذهب إلى بلدة القيس عاصمة المنطقة والقريبة من بلدته ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح، وكان يثبتهم ويشجعهم. ولما بلغ الوالي أن القس قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في الإيمان وعدم السجود للأوثان، أمر بالقبض عليه وأحضره مع المسجونين للتعذيب الشديد، فعذبوه بكل أنواع العذاب، وكان الرب يعزيه ويقويه ويشفيه. وبعد ذلك أرسله الوالي إلى والي مصر القديمة وكان اسمه كلكيونس ليعذبه. وبعد أن عذبه كثيرا ظهرت منه معجزات وعجائب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه. أرسله إلى والي الإسكندرية فعذبه هو أيضا بشدة، ثم سقاه سما مميتا فلم يضره، لأنه رشم الكأس بعلامة الصليب قبل أن يشربه. ولما تعب من تعذيبه أمر بقطع رأسه، وكان عمره في ذلك الوقت يقرب من 110 سنين. وبينما هو يصلي قبل تنفيذ الحكم ناداه صوت من السماء قائلا: يا حبيبي قسطور تعال إلى موضع الراحة. ثم قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة، وقام القديس يوليوس الأقفاصي بكتابة سيرته وتكفين جسده وأرسله إلى بلدة بردانوها، وهناك استقبله أهلها بالتسبيح والألحان وحملوه إلى بيته حتى انقضى زمن الاضطهاد. فبنوا كنيسة على اسمه كرست في اليوم 17 من شهر أمشير. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيحت القديسة ثأغسطة، وذلك في أيام الملكين أركاديوس وأورانيوس، وكانت تقيم بدير بالقرب من روما، فوقعت أسيرة في يد رجال حاكم الرها حيث قدموها له، فاتخذتها زوجة الحاكم كجارية لها. مارست الراهبة ثأغسطة المسبية عملها ببهجة ورضا، فأنجح الرب طريقها وأعطاها نعمة في عيني سيدتها، فأقامتها رئيسة على كل العاملات بالقصر. أما هي فكانت قلبها متعلقا بالحياة السمائية، تمارس نسكها وصلواتها بجهاد عظيم. وحدث أن تعرض ابن الحاكم لمرض شديد، وفشلت كل إمكانيات الأطباء في شفائه، فطلبت أمه من سيدتها من ثأغسطة أن تصلي من أجل ابنها، فبسطت يدها وصلت إلى الله أن يتمجد في هذا الابن الوحيد لأجل خلاص الكثيرين. ولما انتهت من صلاتها شفي الطفل في الحال، فحررها الحاكم من العبودية وأعطى لها مكانا منفردا كطلبها، فأقامت متعبدة فيه لله بلا انقطاع. وبعد أيام قليلة مرضت زوجة الحاكم، فطلبت ثأغسطة لتصلي لأجلها، فوهبها الله نعمة الشفاء بصلاتها. ثم خرج الحاكم إلى البرية ذات يوم ليصطاد، فضل الطريق. حينئذ تذكر قديسة ثأغسطة وكيف تلتجئ إلى السيد المسيح في الضيقات وترشم ذاتها بعلامة الصليب، فتنال قوة إلهية. فصرخ الحاكم وطلب من السيد المسيح إله ثأغسطة أن ينقذه، وإذ به يرى علامة الصليب من نور تتقدمه حتى دخل المدينة، ففرح به شعبه واستدعوا القديسة ثأغسطة لكي تبشرهم بالإيمان بالسيد المسيح، فتهللت جدا وبشرتهم بالإيمان، وطلبت من الحاكم أن يرسل إلى الإمبراطور أوناريوس لكي يرسل لهم كاهنا تقيا، فأرسل لهم قصا يدعى ثأوفانيوس الذي صار يكرز مجاهدا بالإيمان حتى آمن الجميع، وسيم ثأوفانيوس أسقفا على الرها كطلب الحاكم والشعب. وكانت القديسة تقوم بخدمة النساء، وسمح الله لها بمرض قصير وتنيحت بسلام. بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 1557 للشهداء 1810 ميلادية تنيح القديس جرجس الجهري.
كان المعلم جرجس الجهري من مشاهير الأقباط في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وهو شقيق المعلم إبراهيم الجهري.

الزهري، وقد تربى مثل أخيه في كتاب مدينة قليوب كنظام ذلك العصر، فتعلم القراءة والكتابة والحساب علاوة على العلوم الدينية واللغة القبطية. ولما كبر أشركه شقيقه المعلم إبراهيم الذي كان يشتغل منصب رئيس كتاب مصر في الأعمال والأمور الكتابية، فكان له خير معلم وأفضل مرشد، وكانت ملازمته لأخيه ذات أثر فعال في مستقبل حياته وسببا في نجاحه عندما تقلد منصب رئاسة المباشرين بعد نياحة أخيه المعلم إبراهيم الجوهري. وقد باشر المعلم جرجس شؤون وظيفته في 4 عهود مختلفة في حكم المماليك، ومدة حكم الحملة الفرنسية، ومدة حكم الأتراك، ثم أول حكم محمد علي باشا. وقد لاقى شدائد كثيرة، وكان عظيم النفس كريما في العطاء، يوزع على الفقراء والمساكين والكنائس والأديرة الأموال الكثيرة خصوصا في المناسبات، كما أنه ساعد البابا مرقس الثامن في بناء الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية ومقر البطريركية المجاور لها من أملاكه وأملاك أخيه الذي كان قد حصل قبل نياحته على فرمان من الباب العالي ببنائها. هذا وقد عينه البابا مرقس الثامن ناظرا على كثير من كنائس القاهرة ومصر القديمة، وذلك لمحبته للكنائس واهتمامه بتعميرها والعناية بها. مرض المعلم جرجس في أواخر حياته، ثم تنيح بسلام ودفن بجوار شقيقه في المدفن الخاص بهما بجوار كنيسة ماري جرجس بدرب الطاقة مصر القديمة، ولا يزال قبرهما موجودا حتى الآن. وفوقه كنيسة صغيرة يصلى فيها في تذكارتهما. بركة صلوات هذا الأرخن القديس فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأمد، آمين.

ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي. أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطفها.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. اتذكر واحنا في المدرسه زمان، ما اعرفش لسه بيحصل ده ولا لا، ان ممكن يدخل مدرس ويقول هعمل امتحان فجاه، فانا قلت اعمل لكم امتحان فجاه برضو. فحسأل سؤالين، الاول اعتقد انه مش صعب قوي، التاني يبقى اصعب شويه. فالسؤال الأولاني في الامتحان واحد، الصليب هو ألم، حب، تضحية، كل ما سبق. برافو، سؤال سهل. السؤال الثاني، الصليب هو ألم، حب، تضحية، ما فيش كل ما سبق، تختاروا ايه؟ اختلفتوا، معناه ان السؤال ايه؟

عشان نعرف إجابة السؤال نشوف إيه الأكبر. يعني لو الصليب ألم بس، طيب المسيح لما قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي، والمناسبة دي ماشية مع إنجيل امبارح، إنجيل العشية، يعني لما المسيح قال ماذا يقول الناس إني أنا، فبطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي. لما اتقالت في لوقا بعديها على طول المسيح أعلن عن أنه هيتصلب وقال إن أراد أحد أن يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وأنا عايز أركز على يحمل صليبه كل يوم دي. فلو الصليب ألم بس، يعني ربنا عايزنا كده نتعذب؟ يعني لو أنا عايزني أشيل كل الصليب كل يوم أمسك أخبط أفضل أضرب إيدي لحد ما أتوجع قوي، فأقول له يا رب هو أنا بعمل اللي أنت عايزه؟ ما أنت عايز ألم. ما أعتقدش. طيب تضحية، تضحية يعني بخسر حاجة عشان حد. طب أخسر إيه عشان حد؟ وأعمل ده ليه؟ يعني مثلا لو أنا دلوقتي طلعت فلوس اديتها لحد، ما أنا ضحيت بفلوسي خسرتها والآخر كسبها، هل كده ده الصليب؟ إيه المستوى الأكبر؟ المستوى الأكبر هو الحب. الحب قد يحتاج مني أتألم أتعب. وأعتقد أنه الكلام ده جربه كل أب وكل أم بيحبوا ولادهم بجد، جربوه يتعبوا، يصحوا بدري، يشقوا، يعولوا هم تدبير اليوم، لأنه بقينا أعدي اليوم بقت حاجة أحيانا مش سهلة، وعدي الشهر مش سهل. فالأب والأم ياخدوا ده على كتافهم عشان ولادهم، سواء بطريقة صحيحة أو خاطئة. أحيانا ممكن شفت أباء وأمهات بيتعبوا قوي عشان ولادهم وإن كانوا بيدلعوهم، لكن في الآخر أقصد أنه فعلا الأب والأم الكويسين المحبين بجد بيحرموا نفسهم عشان خاطر أولادهم. فالحب قد يستلزم الألم. مش بقعد أشرح نفسي عشان أقول بتألم عشان خاطر ربنا ولا عشان خاطر حد، لكن الحب هو اللي بيخليني أتألم علشان أخلي الآخر في حالة أفضل. الحب هو اللي ممكن يخليني أضحي، أضحي حتى بكرامتي عشان أحافظ على بيت. عشان كده طبعا الصليب هو حب فيه عنصر ألم، المسيح اتألم. لكن النهاردة الإنجيل اللي سمعناه والكتب والفرسين لما راحوا المسيح قالوا ليه متى تعلق أنفسنا، أنت المسيح ولا لأ؟ قال لهم أنه الحتة الجميلة اللي هم خرافي، أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة، وعشان الحياة دي ترجع لهم لازم أموت أنا الحياة، أخذ موتهم وبث فيهم الحياة اللي بثتها فيهم يوم الخليقة. وعشان كده المسيح لما قال لنا أنكوا تحمل صليبك كل يوم، أتخيل أنه معناها حب كل يوم وكل لحظة، كل من تتعامل معه تقدم له حب، تختار خيره ده في الناس اللي حواليه، تحب قريبك كنفسك. طب تحب الله، طب أطبق دي على محبة ربنا إزاي؟ أنا مش هطلب خير ربنا، هو ربنا هو كل الخير، إنما هعترف كل يوم وكل لحظة بكل الشكر اللي قدمه لي، وقال يا رب أنت مصدر الحياة عشان كده حياتي ليك. عشان كده يعني يحمل صليبه كل يوم، اتخيل تكريس القلب بالكامل لربنا، تكريس القلب بالكامل لربنا. الواحد بيشوف ناس بتتغير، يعني في ذهني حد شفته بيتغير، ممكن يكون صغير كبير مش عايز اقول تفاصيل، لكن تشوف حد بيتغير، حد ماشي في الدنيا طايح طايح في الدنيا، ويجي وقت يبتدي يتغير. يتغير دي يعني ايه؟ يعني الكلام بتاع ربنا والكلام بتاع الكنيسة والكلام بتاع الإنجيل اللي أحيانا الناس

عودت عليه واستهلكناه، الوعظة طويلة، زهقنا، ملينا، كلام متكرر. يبتدي الكلام الشخص يستقبله استقبال مختلف، الكلام هو هو، الكلام هو هو، بس الشخص ابتدى ياخده بجدية، والكلام ده حياة أبدية، خرافي تسمع لصوتي وتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية. فتلاقي الشخص يبتدي يقول له يا رب الحياة عندك أنت، وأي حياة هدور على أي حاجة في الدنيا بعيد عنك ما تردكش ما تفرحكش ملهاش معنى، موت موت وتنتهي، آسف في التعبير والكلمة، تنتهي للنتانة، نتانة القبر. المسيح خد نتانة القبر، طبعا المسيح لم يصيبه فساد طبعا، لكن أقصد أن المسيح دخل للقبر اللي احنا اللي مرتبط في أذهاننا بالنتانة، آسف التعبير برضو، لكن هو ده التعبير، لكن طلع منه نور وحياة. عشان كده قال انتوا كمان، عشان كده صحيح الصليب حب، لكن كمان قلنا دي الكلمة الكبيرة قوي اللي ممكن يطلع تحتها الألم، يطلع تحتها التضحية، يطلع تحتها تنفيذ الوصية، حتى لو تنفيذ الوصية مش سهل وصعب، لكن لما نفذه قول يا رب أنا بحبك لأن كلامك هو خيري، وفيش خير بعيد عن كلامك، ولما أعيش كلامك بمجدك وكبرك وأعليك وأعظمك وبقدم بطلب خير كل اللي حواليا. مش عايز أطول عليكم، القداس طويل أصلا وفي يمكن ناس عندها شغل، لكن نفسنا نفتكر دوت أنه الصليب هو حب وحياة ادها لنا ربنا يوم ما خلقنا وقعدها لنا بالصليب والقيامة، وبقينا احنا مطالبين نعيش الحياة زي ما هو عايزها. لفتت نظري النهارده كلمة أثناء دورة الصليب، لما على الكتب والفرسين رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. إيه مشورة الله من جهة؟ يعني ربنا له مشورة من جهتهم ومن جهة كل واحد فينا، يعني هي دي بس كانت بالكتب والفرسين؟ لا طبعا، كل واحد فينا ربنا له مشورة. ومشورة الله إيه؟ أقول لك، احنا دايما نسأل عايز اعرف مشورة الله في حياتي، هقول لك خبر، خبر ينفع لكل واحد. طبعا كل واحد لما بيسأل مشورة الله في حياتي يعني اتجوز ده ولا ده، ولا اتجوز دي ولا دي، اخد الشغلانة دي ولا دي، اقعد هنا ولا هنا، اسافر هنا ولا هنا، انما ايه المشورة اللي هقولها لك وتمشي لكل واحد فينا في كل زمن وفي كل وقت؟ مشورة الله هي قداستكم، مشورة الله هي حياتكم الابدية. وعشان كده ده احمل صليبه كل يوم، انه نعيش المحب حتى لو خسرنا. لو عشنا كده وفهمنا المحبه كده نقدر هتلاقي البيوت بقت حلوه، الحياه بقت حلوه. احنا كلنا نشتكي ان الدنيا وحشه، ليه؟ انا بقول الدنيا وحشه معناها مش لاقي اهتمام، مش لاقي حب من اللي حواليا، واقرر اني ولا حد يستاهل. تلاقي الايه؟ الحياة المسيحية نزلت. لكن لو كل واحد قال أنا هقدم محبة المسيح، هستقبلها وأقدمها لكل إنسان، وده تعبير يحمل صليبه كل يوم، دي وصية الإنجيل إن نعيشها كل يوم. أتخيل دي محتاجة تغير، ومحتاجة إن احنا نحطها في الصلاة علشان أفكارنا تتغير، علشان ندي حب ناخد منه وندي للآخرين زي ما ورانا كمال الحب في الصليب. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين.

في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأكبر الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب.

0: كان كل شيء. هذا الذي مكننا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء مريم العزلات لأن الصليب عند العهد بلوتس بنتس تلم القبر وقام بين الأموات
1: في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه قضاء.
0: نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء
1: من عيسى واحدة مقدسة جامعة رسولية.

على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بظهور الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة

ربكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على زراس، كفوا بخوف وإلى الشرق انظروا.

0: المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس كيفوا

ألفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى

أصلح بنا كلنا يا سيدنا تناول مقدساتك طهر لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضاك منذ الباسكور يا رب السلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها.

عقب استقامنا بملك كنيستك المقدسه يروى قطيعك بسلام. سكون يا رب القمامس والقصوص الارزوقسيين والشمامسه كل الخدام كل الذين في البتوليه طهاره كل شعبك المؤمن

اصعد ربك مقدارك نعمتك فرح وقال يروى حرث وتقصر اسمار واعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي لسنتي بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارمنه والتي

بك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس شمسة وللشهداء ناظر إلى الإنجيل، ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطيار قديس سويرس معلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذابين فم، والقديس ثيودوسيوس، والقديس ثيوفيلس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلس، والقديس باسيليوس، والقديس غريوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب، والقديس إغريغوريوس الأرمني، والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنقيوم، مائة وخمسين بقسطنطينية، ومائتين بأفسوس، أبانا الصديق العظيم، الأنبا أنطونيوس، والبار أنبا بولا، والثلاثة أنبا مقارات القديسين، جميع أولادهم، لباس الصليب، أبانا بحرس القوموس، وأبانا مبيشوي، البار رجل الكامل، حبيب مخلص نصر.

أبانا بولتهم ويحفظ كهال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الرومياين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كما القس أبانا بدانيال القموس وأبانا بيسيزوروس القس أبانا بوخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس توحدين

الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمعية في ذلك الموضع نحن أيضا

والروح القدوس السلام.

فلنشكر على طابت كل ربنا ولان مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعل أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونقدم اسمه القدوس وإذا فنسأل وجعلنا مستحقين

0: ثبت محبة كاملة، نكسر بدل بين خوف، ندعوك الله الآب القدوس السماوات، ونقول شيبنيوت
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

0: امين.
1: اللهم علينا سيدي بارك نحن نسمي اذكر يا رب ضعفنا في خطايانا قسات قلت الناس حالنا يا رب حالك الشهد سلام كن بطرك كنا إيرن باسي

0: العالم خلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل انغريصة طهرة مريم واجعله واحد مع العدوى والاختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسمان بيلاطس بنتس سلم الخشم سن المقدسة بإرادة ودعنا كلنا بالحقيقة ومن الأوت المفارق نصوت لحظة وانا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين كل مجد.
1: أمين. أؤمن أن هذا وبالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا مجد من نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحمك.
0: تسامحوني.

الناس المستعجلة عندها أشغال، ممكن نوسع لهم سكة من فضلك ويتفضلوا قدام من ناحية الرجالة ومن ناحية السيدات عشان يتناولوا في الأول. نوسع سكة بس اللي مستعجل عنده شغل.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول، هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقي، تؤهلني للدخول العرس. فليكن اتحادي بك اليوم دائم، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونمو، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصل تناولي علم الخلاص ولباس النعم، أحل الميلاد الجديد وطهارة قداسة للنفس والجسد، ونقوى للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنون، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتبارك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي وانقذ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، قل للزوايا أن تسكت، سير معي وهدئ الروع. محبتك في قلبي تلافى بحنو وارف كل ما ينقصني. امكث معي لأن النهار قد مال، ورفقني لأن يسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي إلى الأبد. آمين.

0: اسمه بخرسوس بنوتي وبورن تتهرين وانا نتكرين سمنا نتكرين كنينو بنفسي سوك تتيقوم نبيو نبي اسمه نبي امان شاينين اللهم قلنا مساهل والشكر ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشياتك كما في السماء كذلك على الارض وكذلك الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المسلمين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
0: محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة ما هو بيت وعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الله يكون معكم كل سنة وانتم طيبين زي ما بتقضي التدريب نقلل الكلام خالص وننصرف بسلام

لكم كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيقة الفاسدة بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء،
ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الأصحاح الخامس. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباح ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه.
من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة، افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات، وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل، لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل، لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي، ماذا أفعل؟ يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا
على يد تيخيكوس.

ولما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض.

هنتكلم النهاردة عن الصليب مفتاح الملكوت. الصليب مفتاح الملكوت. وحقيقي لولا الرب يسوع اتصلب من أجلنا ما كانش ممكن نصل إلى الملكوت أبدا. كان هيتكتب علينا موت أبدي. هو ده اللي كان مكتوب فعلا علينا وكان هيتنفذ. لكن شكرا للمسيح رب المجد يسوع البار اللي أحبنا واللي تجسد من أجلنا واللي فدانا على خشبة الصليب واللي بصليبه فتح أبواب الفردوس عشان النفوس المؤمنة توصل عنده بعد ما تترك الجسد، تمهيدا انه في اليوم الأخير هيفتح قدامنا جميعا إن شاء الله باب الملكوت، لأن النفوس اللي في الفردوس هتتحد بالأجساد اللي في القبر، وبقوة الرب يسوع وبقوة لاهوته هنقوم أجساد نورانية، كل واحد فينا يقوم كلا متكاملا روحا وجسدا، ويبقى زي فيس من النور، والنور دايما سريع جدا في حركته فيصعد بسهولة إلى السماء لنقضي أبدية سعيدة مع المسيح إن شاء الله. فالمسيح عمل الصليب كمفتاح للحياة الأبدية ومفتاح للملكوت. حتى قدماء المصريين ما تعرفش إزاي حاجة كده من ربنا، إنه كان عندهم علامة اسمها علامة أنخ، عبارة عن دايرة أو حاجة بيضاوية كده وتحتها صليب. فإيه كانوا حاشين بإيه دول؟ ما نعرفش، لكن كان اسم العلامة دي علامة أنخ، وأنخ كلمة إفرية فرعونية هيروغليفية معناها الحياة. فالصليب هو مفتاح الحياة حتى من أيام الفراعنة. كان تلاقي الفرعون دايما الصغلجان بتاعه عليه علامة أنخ، وكانوا يعلقوا علامة أنخ، ولغاية النهاردة كتير جدا من الأجانب يجوا يشتروا العلامة دي ويعلقوها، أو الرجال يحطوها كده في عروة الجاكيت بتاعتهم، على أساس الصليب هو أصل الحياة ومفتاح الملكوت. والملكوت أغلى حاجة. لما حب ربنا يسوع يقول لنا قد إيه الملكوت غالي، شبهه بلؤلؤة كثيرة إيه؟ الثمن. واحد تاجر شاف اللؤلؤة دي أمرها عمل إيه بقى؟ باع كل الصاغة بتاعته، كل صيغة اللي عنده، كل المجوهرات اللي عنده، راح اشتري ايه؟ اللؤلؤة دي. برضو حكاية برضو المسيح قال على الملكوت انه كان مخفى في حق. لما واحد قاعد كده بيزرع وعايش حياته الأرضية الطبيعية بقى، هو بينقب كده لقى الكنز، فراح عمل ايه؟ ثمره، واصله ما كانش الحقل ده بتاعه، فراح باع كل حاجة وراح اشترى الحقل عشان يشتري الكنز اللي في داخل هذا. الملكوت هو الكنز، والأبدية هي السعادة الحقيقية، وأورشليم هي الشوق الأكيد لأولاد ربنا وبنات المسيح. عشان كده هم عايشين في الدنيا بس عارفين انها دنيا، يعني من كلمة دنيء او دون، ومخهم كله هناك في السماء اللي فيها الشيء السامي والعالي اللي هو رب المجد يسوع وامجاد اورشليم السماوية. ازاي الصليب كان مفتاح الملكوت؟ هنقسم كلامنا لثلاث نقط. النقطة الاولى عنوانها ما هو الملكوت؟ ايه هو الملكوت اللي بنتكلم عنه ده؟ والنقطة الثانية ما اهمية الملكوت؟ بعد ما عرفنا ايه هو نشوف مهم ولا مش مهم. وبعدين النقطة الثالثة، طب لو عرفنا انه مهم، ما هو طريق الملكوت؟ نوصله ازاي بنعمة ربنا؟ فواحد ما هو الملكوت، اثنين ما اهمية الملكوت، ثلاثة ما هو طريق الملكوت. اول حاجة ما هو الملكوت. ملكوت طبعا جاي من كلمة ملك، اللي فيها ملك الملوك ورب الارباب، واللي فيها احنا كمان حنملك معاه في اورشليم السماوية. بس كلمة ملكوت جت في الكتاب المقدس
بثلاث معاني متواصلة ومترابطة. أول معنى للملكوت الملكوت الداخلي، لما قال ها ملكوت الله فين؟ داخل، الملكوت الداخلي. ثاني معنى للملكوت الملكوت الشمسي، لما قال يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، تكون مشيئتك في الملكوت ده. الملكوت الثالث هو الملكوت السماوي، لما قال لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم إيه سر أن يعطيكم الملكوت. فالثلاثة دول متواصلين متداخلين متكاملين متتاليين، زي ما نحب نقول نقول الملكوت الداخلي بيوصلني للملكوت الكنسي، الملكوت الكنسي بيوصلني للملكوت السماوي. أول حاجة الملكوت الداخلي، حيث يملك الرب يسوع على القلب في الداخل، فلا يكون في القلب ملك آخر غير المسيح، لا بشر ولا مادة ولا خطايا ولا مراكز ولا أنصبة هذا العالم، كل ده

آلة الزبالة، كل ده نفاية ليس له أي قيمة، كله حينتهي، كله حيحترق بضجيج. عشان كده ربنا علمنا وقال الشهوة تبصر لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. فأولاد ربنا كل شهوات العالم دي يعرفوا أنها باطلة وإن ملهاش أي قيمة ومش هتستمر، كلها هتنتهي والعالم يمضي وإيه وشهواته. هما إيه اللي هيبقى الملكوت الجواني بقى لما المسيح يملك على القلب، لما المسيح يحتل العرش بتاع الإنسان في الداخل ويبقى هو ملك حياتي، رئيس كياني، المتحكم فيا بإرادتي. هو ما يتحكمش في حد، هو بيقعد بره ويخبط ويخبط ويخبط، وانا واقف ايه على الباب واقرا ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. فانا بخبط، وزمان خبطت على العروس وقعدت اخبط عليه، هي كانت كسلانه وقالت له خلعت ثوبي كيف البسه وغسلت رجلي كيف اوسخهما، خلاص سيبني بقى عشان خاطر انام في الكسل الروحي وفي الليل الروحي في الظلمة الروحية. قاعد هو يخبط تاني ولا افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ايه كل ده؟ احنا كده يا رب، احنا احبائك، ده احنا بنعاديك بالوحشة بتاعتنا، احنا اخواتك. ايه ده كلمة كبيرة قوي قوي. يقول لا، ما انا تشابهت معاكم في كل شيء وخدت جسد انساني زيكم وخدت ناسوت كامل زيكم ما خلى الخطية عشان اعيش كده في السكوت، وانتوا كمان بي توصلوا للملكوت وللحياة الابدية. احنا حمامة، ده الحمامة دي طير نضيف وجميل ووديع، احنا كاملين، احنا ده احنا كلنا نقائص يا رب. يقول معلش، يقعد يخبط وهي حضرتها النفس البشرية كسلانة جوه على سرير الظلام والضعف والفتور الروحي. وبعدين في الاخر يقول لها رأس امتلأ من الثلج قصصي من ندى الليل، افتحي افتحي. وهي بقى عمال في كسل. وفي الاخر طبعا لما الانسان يعني مؤاخذة بيتجلع ربنا زيادة، ربنا بيصعب عليه كده يقول طيب ما دام مش مستعد دلوقتي انا اسيبك شويه بقى، بس يا ويل النفس اللي المسيح يسيبها، يا ويلها لانها ما نعرفش هتروح له ولا مش هتروح له. النفس بتاع العروس حلوه، طلعت تجري وراه وتدور في كل حته لغايه ما لقيته وخدته تاني الى بيتها، بقت توبه. ولكن النفس اللي ما تتوبش يا خساره، هتضيع وضياعها يكون رهيب وحش. اذا المسيح يقرا على باب القلب، المسيح يريد ان يحتل مكانه ومكانته في داخل القلب. ولما طلب ما طلبش مننا غير القلب، لان القلب هو محور الحياه، محور الافكار، محور السلوكيات، محور المشاعر، محور الاراده. قال يا ابني ايه اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك. فأولاد ربنا بقى بيملكوا المسيح على قلبهم في الداخل ويسكنوه في داخل هذا القلب. وزي ما قال احد الوعاظ كده حاجة بنقولها كتير لكن حلوة، بيقول ان قلب الانسان مثلث، فلو حطينا فيه حتى الكرة الارضية كلها تبقى زوايا المثلث ايه فارغة، ولا يخدع قلب الانسان المثلث الا الله المثلث الاقانيم. يسوع بس هو اللي يشبع القلب لان هو لا نهائي، قلبنا محدود صغير قد كده. فلما يجي يسوع بلا نهائيته يفيض في داخل هذا القلب حلاوة وعذوبة وحبا، يملى القلب ده بالسلام ويملاه بالفرح ويملاه بالشبع ويملاه بالاكتفاء، ويحس كده مع داود الرب راعي وسلا. ايه ادي ده عايش ملكوت، ده لان ملكوت الله في داخله. هو مش دور على المسيح بره، لان المسيح فين؟ جوه في الداخل. مش هو اللي قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه؟
مش هو اللي قال على لسان معلمنا بولس ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم؟ مش هو اللي قال أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ مش هو اللي قال أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ مش هو اللي قال أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد؟ يا جماعة ده احنا سكن المسيح جوانا تخلق من قلبنا سما. وكان زمان يقولوا على الرجل الكبير الطيب التقي اللي دايما في الكنيسة دايما في الكنيسة يقولوا عليه راجل خنفاوي. وكلمة خنفاوي ابتي معناه خن في قوي يعني عايش في السماء. قلبه بقى سما في أنغام السماء أفراح السماء قداسة السماء أصوات السماء تعاليم وتعليمات السماء رب السماء ملائكة السماء قديسين السماء كلهم عايشين جوه قلبه. وعشان كده قلبه تحول إلى ملكوت وتحول إلى سماء. تيجي تقول له أفكارك ماشية إزاي؟ يقول لك أما نحن فلنا فكر المسيح. تقول له طيب قلبك ماشي إزاي؟ يقول فتشت قلب داود بن ياسر فوجدت إيه؟ حسب قلبي. طب سلوكياتك ماشية إزاي؟ يقول لك يسمع كل مشيئتي. لأن الإنسان اللي المسيح عايش في داخل قلبه يحول قلبه إلى ملكوت ويحول أحشائه إلى سماء. إحنا إذا كنا بنتكلم على الست العبرة إنها السماء الثانية لأن حل فيها الرب يسوع. نشكر ربنا إنه إدانا حاجة كده ترتوفة صغيرة من اللي إدالي العبرة. العبرة كانت سماء ثانية ممتلئة نعمة زي الفل. إحنا بقى نقول لها بس الشفاعة عند ابنك يعني يدينا حتة صغيرة من الدهال دي ويخلي قلبنا يتحول إلى سماء ثانية وإلى مزود مقدس لأنه يسكن في داخلنا. وهكذا يكون الملكوت الداخلي هو الملكوت الأول في حياتنا. اثنين الملكوت الكنسي. إحنا بقى في فكرنا الأرثوذكسي الكنسي وده الفكر الكتابي يعني مش عملية تعصب ولا حاجة ده الفكر الكتابي إننا كلنا أعضاء في جسد المسيح. فبقى أنت مش فرداني أنت مش المسيح عرفك وسكن جواك وخلاص تاخد بعضك وتجري. لا ده أنت المسيح هيدخلك من الملكوت الداخلي اللي ادهولك بالمعمودية والميرون والمناولة هيدخلك في الملكوت الكنسي تبقى عضو في جسد المسيح. إيه جسد المسيح؟ الأعضاء اللي موجود على الأرض كل المؤمنين. إيه جسد المسيح؟ القديسين اللي موجودين في السماء وبيتشفعوا من أجلنا. إيه جسد المسيح؟ رأسه هو الرب يسوع المسيح رب المجد رأس الجسد وعريس الكنيسة. تصور بقى أن أنت المسيح دخلك من الملكوت الجواني بتاعك ده إلى ملكوت واسع أوي أوي أوي يشمل كل ولاد ربنا ويشمل كل القديسين اللي في السماء ورب المجد يسوع كمان فوق تبقى متحد بيه. ده ملكوت كبير أوي أوي أوي اللي دخلنا فيه ربنا. ده انت هتبقى على اتصال بالمسيح نفسه رأس الجسد وهتبقى على اتصال بالقديسين اللي موجودين في السماء وهتبقى في شركة مع المؤمنين اللي موجودين على الأرض. إن كان على المسيح ناخده من خلال العشرة، إن كان على القديسين ناخدهم من خلال الشفاعة، إن كان على أخواتي المؤمنين ناخدهم من خلال الخدمة. كلنا بنأكل خبزة واحدة، كلنا بنشرب من كأس واحد. عمركم شفتونا قسمنا مثلا كل واحد كاسات صغيرة؟ لا، هي نفس الكاس على أساس إن إحنا نشرب من كأس المسيح الذي يجعلنا جميعا أعضاء في جسد واحد. بنصلي على أكثر من أربانة، هي أربانة واحد مفيش غيرها. مهما كان عدد الناس اللي في الكنيسة إن شاء الله يكونوا 2000 3000 نكبر الأربانة لكن عددهم لازم إيه يبقى. نصلي على كأس واحدة، نصلي على أربانة واحدة، نأكل كلنا ونشرب كلنا من هذا الكأس ومن هذا الجسد المقدس وهكذا نشعر بالوحدة الكنسية. انت بقى ما انتش لوحدك، بقى انت ما انتش فرداني كده، ما عندناش احنا دي. احنا عندنا انت مش فرد، انت عضو. لان الفرد ده يبقى انسان مستقل بذاته، لكن العضو ما يعرفش يستقل بذاته. الايد لوحدها تعمل حاجة، الكبد لوحده يعمل حاجة، الكلية لوحدها تعمل، لازم كل الاعضاء ايه
تتكامل في جسد مع بعض، وكل واحد يشتغل لحساب الجسد كله، واللي الكبد يخدم الكلية والكلية تخدم القلب والقلب يخدم الرجلين وكله يخدم بعضه. ومين اللي بيتحكم في الجسد ده كله؟ المخ الرأس. عشان كده الرب يسوع هو رب الكنيسة، ملك الكنيسة، عريس الكنيسة، نصيب الكنيسة. فتبص تلاقينا يبتدي الواحد هنا يحس ان هو ضمن طغمة جبارة جدا، مرة يقول يا عدرا، ومرة يقول يا ماري جيرجز، ومرة يقول يا ملاك مخيل، ومرة يقول يا مارينين، كله مستعد يجي يخدمه، كله مستعد. واللي يعني شاطر شوية كده يقولي انا هقول للعدرا بس ايه، هشغلهم كلهم، وفعلا ما تتأخرش عليه ابدا، لانها حتة مننا واحنا حتة منها. احنا اسمنا يا جماعة في رسالة افسس اهل بيت الله، احنا عيلة ربنا، عيلة ربنا، نحس ببعض ونحب بعض وندور على بعض. مش بس القديسين يدوروا علينا، احنا كمان ندور على بعض. اما احس ان اخويا تعبان احس بيه، اخويا محتاج احس بيه. في عضو في الجسد يعمل اضراب على عضو تاني ما يخدموش؟ مش ممكن. في عضو في الجسد ينقسم على عضو تاني؟ معقول الايد ما تخدمش الرجل لو احتاجت لها؟ مش ممكن، لان الجسد ده كله عبارة عن ايه، حاجة كده يعني سيمفونية جميلة فيها هارمون وفيها تجانس، والكل بيبقى متطلع نحو الرب يسوع رأس هذا الجسد وعريس نفوسنا. فانت بتطلع من الملكوت الفردي تخش في الملكوت الكنسي بقى الجماعي، يا بختك بقى، مسنود بطغمات، طغمات من القديسين والملائكة واخواتك اللي على الارض وابائك الكهنة وابوك الروحي اللي بتعترف عنده، كل دول قلبهم عليك وقلبهم معاك. انت دخلت من الملكوت الاول الداخلي الى الثاني الكنسي، وبعد عمر طويل بقى هتخش في الملكوت الثالث اللي هو الملكوت السماوي. ما احنا لو كان الحكاية على الارض بس زي ما قال معلمنا بول، ان كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن ايه، اثقى جميع ما. هي الدنيا دي فيها سعادة؟ هو فيها اي فرح حقيقي؟ فرح بيبقى مبتسر سريع التقلب، وسعادة مزيفة بيسموها يا جماعة هابنس. دي جاية من كلمة هابن يعني ايه، يحدث، يعني سعادة مبنية على ايه، على الاحداث اللي حواليا. هابنس جاية من الهابنينز اللي حواليا، فلو في احداث كويسة هديني مبسوط، الاحداث وحشة ما بقاش مبسوط. ده اهل العالم. اللي اوحش شوية بيعيش حاجة اسمها اللذة، بليزر، دي بقى اللي هي لذة الخطايا المختلفة. امال ولاد ربنا؟ الله، ولاد ربنا عندهم فرح بقى، جوي، فرح. وده نابع من فين بقى؟ من جوه. في احداث حلوه، في احداث وحشه، الحكايه زياده، الحكايه نقص، الفرح ايه بقى؟ من جوه على طول على طول على طول فايض. ومهما كانت الالام يجري الواحد على الرب يسوع ياخد نصيبه من الفرح ويحيا في هذا الفرح. فاحنا بقى الملكوت بتاعنا هو فرحنا، وولاد ربنا مشتاقين على الملكوت الابدي، مشتاقين على الملكوت السماوي، وفرحانين بالنصيب الابدي ومشغولين بيه، جسمهم هنا وقلبهم هناك. عشان يسوع قال لهم كده، قال له حيث يكون كنزك هناك ايه، خلاص يبقى الكنز فوق يبقى القلب برضو ايه. وده اللي كان عايش فيه انبا ابراهام وكل القديسين، يقولوا له مترمية، يقول لهم بنيتها فوق، مش عارف ايه، بعته فوق، وكل حاجة يبعتها على فوق، مطمن ان هي ايه، مستنياه هناك. فالانسان المسيح الحقيقي ايوه يعيش زي بقية الناس، ياكل ويشرب ويشتغل ويتجوز ويبقى بقى سكن ويجيب ولاد، لكن كل ده مكرسه للملكوت ومتطلع الى الملكوت. وبينفذ كلمة قالها القديس الانبا موسى الاسود، اذكر ملكوت السماوات لكي تتحرك فيك شهوته.
يعني الانسان اللي بيبص للملكوت دايما يبقى مشتاق لهذا الملكوت السعيد، ويبقى عايش هنا حياة طبيعية لكن قلبه كله

ساق إلى ملكوت السماوات والحياة الأبدية، حيث القداسة والمجد والفرح والخلود والوجود مع الله إلى أبد الآبدين. ده الملكوت. ما هو الملكوت؟ طلع أنه إيه؟ ثلاث حاجات مرتبطة ببعض: الملكوت الداخلي والملكوت الكنفي والملكوت السماوي. ده يجيب ده يجيب ده. لازم المسيح يخش جواك من خلال توبتك وعشرتك معاه. لازم تبقى عضو في الكنيسة، لأن الآباء قالوا من لا تكون الكنيسة أمه لا يكون المسيح أباه. لازم يكون عضو في الكنيسة. وبدأ تمهيد إلى الملكوت السماوي الأبدي في أورشليم السماوي. هنست قولنا كده، هنختصر بعد كده. أولا، ما هو الملكوت؟ يبقى نمرة اثنين، ما أهمية الملكوت؟ ناس فهمة ان الدنيا هي كل حاجة. لا، الملكوت مهم. الإنسان اللي حاطط الملكوت قدام عينيه، نمرة واحد، الملكوت يعطي لحياته معنى، ونمرة اثنين يعطي لحياته طريق، ونمرة ثلاثة يعطي لحياته حماس. يعني أنا لأني قدامي ملكوت السماوات ومشغول بيه، الملكوت يخليني فاهم أنا ليه موجود في الدنيا دي، إيه معنى الحياة، إيه معنى الوجود، إحنا جينا منين ورايحين فين. أهل العالم يقول لك لا أدري، وكان في مذهب اسمه مذهب اللا أدريين، كل ما تسأله على حاجة يقول ايه؟ لا أدري. أنت مين جابك هنا؟ يقول لا أدري. طب رايح فين بعد كده؟ يقول لك لا أدري. إيه اللي بعد الموت؟ يقول لك لا أدري. إيه اللي موجود فوق؟ يقول لك لا أدري. يقول لا أنا أدري بقى، أنا أدري كويس قوي، أنا عارف إن اللي فوق هو الرب يسوع المسيح إلهنا المحب، واللي فوق هو أورشليم السماوي، وأنا جيت بيده الحلوة لأن هو سر الحياة والخلق، به نحيا وإيه ونتحرك ونوجد. وأنا في الدنيا في رحلة عبارة عن فترة اختبار، في الرحلة دي بقول له أنا عايزك يا رب بملء حرية إرادتي، وحجاهز على قد ما أقدر وسندني أنت عشان بيك حوصل لك. انا مش حاضر اوصلك الا بيك يا رب. فانت اللي قلت كده، انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي، فانت اللي حتوصلنا عندك، احنا نصرخ لك وانت تساعدنا وتوصلنا عندك. ووجودي في هذه الارض ان انا اتمتع بمحبتك واقدم محبتك لكل الناس. ان قدرت اقدم كلمتك للناس يبقى كويس، محبتك للناس يبقى كويس، خدمتك للناس يبقى كويس. انا موجود هنا عشان عندي شغل، الشغل ده ان انا اشهد للمسيح، اخدم المسيح، اخدم ولاد ربنا. تقول يعني المسيحيين؟ اقول لك كل الدنيا ولاد ربنا، كلهم اتخلقوا على صورته وعلى مثاله، بس في اللي امن وفي اللي ما امنش. المهم انت قدم الحب للكل، قدم الخدمة للكل، ارمي خبزك ايه على انت تبقى عايش سعيد بالعطاء. بص يا حبايبي، الناس النهاردة حاجة مذهلة، فاكرين ان السعادة في الاخر. حقيقي مش كده، السعادة في العطاء. وجرب بنفسك، ادي حد حاجة وشوف انت هتبقى فرحان قد ايه. مش هو لو اديت انسان محتاج مادة حاجة يقعد يدعي لك انت هترجع فرحان، لو اديت واحد ابتسامة حلوة يقول لك يا اخي انت بسطتني، انا كنت قاعد متعكن، كتر خيرك جيت كده فرفشتني يا اخي، ترجع فرحان مغبوط. حتى في البيوت، بيوتنا النهاردة ايه اللي بيجيب المشاكل بين زوج وزوجة وبين ولد واخوه؟ انه ده عايز ياخد بس مش عايز يدي. كل واحد حقي فين؟ وممكن حقي وعليه ايه؟ شوية طمع. وربنا سمى الطمع عبادة اوثان. لكن ولاد ربنا بقى فاهمين ان الدنيا دي كلها ثانية، ويلح حاجة راحت مني يا سيدي ربنا يعوض كتير. واحد كلك في حاجة اطلبها رجعها ماشي، ما رجحهاش ماشي
ربنا عنده كتير. وصدقوني اللي عايز الاسلوب ده صحته حلوة، نفسيته حلوة، روحياته حلوة، وحاسس ان هو عنده كنز كبير جدا هو المسيح رب المجد. ولاد ربنا عندهم غنى جواني، والحياة لها معنى كبير في حياتهم، ما هيش الفلوس ولا اللي شوية تراب شوية زبالة. الانسان المسيحي عنده كنز جواني لا نهائي، فلما تحط له ملايين ملايين قدامه يبص لها كده يقول لك ايه بيطلع ايه ده كلام فاضي جنب اللا نهايه اللي عندي. انتوا عارفين الرقم ما لا نهايه ده في الانجليزي واحد وقدامه كام صفر؟ حد يعرف كام صفر؟ مفيش، ما يخلصش ابدا، ما يخلصش ابدا. ولاد ربنا عايشين في نهر اللا نهايه، في بحر المحبه. فبص تلاقي حياتهم فيها دسم، فيها عطاء، فيها حب، فيها خدمة لها معنى. مش زي نقول نأكل ونشرب لأننا غدا ايه نموت، لا، ده احنا عايشين هنا عشان نشهد للمسيح، عشان نسعد بالمسيح، عشان نسعد الآخرين بالمسيح المحب. فالملكوت كده يشرق على حياتك بنورانية واستنارة وفهم، أن تلاقي الدنيا دي كلها بقت ولا حاجة، وبقيت انت فوق العالم. قال كده أوصيلس، وقفت على قمة العالم كده، يعني انت فوق الرؤساء والملوك. قال لك رؤساء والملوك ايه ده؟ فوق قوي قوي قوي على قمة العالم. انت اليوم احسست انني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا.

الرب كان معنا ليقل إسرائيل. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

محكوم على ربي بإيه؟ بريء مش هدفه البراءة، خاين وبكل جراءة ينده بالحكم عليه، وبين الجموع يمسح دموع لخاين ومآمن واقفين حواليه، والأم بتبكي عليه وتسأل محكوم على ابني بإيه؟

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

أنا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويصلح.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيم علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب، يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله، الرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سقي خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الشريط الأول من سلسلة قصص الكتاب المقدس العهد القديم. يحتوي الكتاب المقدس على عهدين، قديم وجديد، ولا يقصد بالعهد في تسمية الكتاب المقدس معنى الزمن قديم وجديد، ولكن يقصد به المعنى التشريعي الذي يربط فيما بين الإنسان والله، والعلاقة بين الإنسان والله لا تقوم على الصوم والصلاة والصدقة فقط، بل تتعداها إلى علاقة العهد معه. أقسام العهد القديم:

وملوك أول وثاني، وأخبار أيام أول وثاني، وعزرة ونحمية وأستير، أصفار شعرية، أيوب ومزامير وأمثال وجامعة ونشيد الأنشاد، أصفار أنبياء كبار، أشعياء وأرمية ومراثي أرمية وحسقيال ودانيال، أصفار أنبياء صغار، هوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخي. المجموع 39 صفر، بالإضافة إلى باقي الأصفار القانونية، طوبيا ويهوديت وتتمة أستير والحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ وتتمة دانيال والمكابيين الأول والثاني. المركز الإعلامي القبطي يقدم من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي، سفر أستير

0: أسكين هي ابنة أبي جاهل اللي غالبا ما يكون من سبط بنيامين. اتولدت في أرض السبي، سبي اليهود اللي حصل أيام الملك نبوخذ نصر ملك بابل، واللي حرق لليهود بيت الرب وبيت ملك أورشليم وكل بيوتهم، وهدم ليهم سور أورشليم وسباهم فتشتتوا وتشردوا في أراضي السبي. أستير فتاة يتيمة، مات أبوها وماتت أمها، ورباها ابن عمها مردخاي كمان زي ما تكون بنته، وجه بيها لبلد اسمها شوشن عاصمة فارس اللي هي دلوقتي إيران. واليهود اللي سباهم الملك نبوخذ نصر ملك بابل، جزء منهم رجعوا لأورشليم لما زار بابل ويشوع بدأوا يبنوا بيت الله من تاني في أورشليم. والكلام ده كان تقريبا سنة 536 قبل ميلاد السيد المسيح له المجد. والكلام ده لما نحب نقراه نقراه في سفر عزرا الإصحاح الخامس. أما الجزء الثاني من شعب اليهود في السبي رجعوا لأورشليم مع عزرا تقريبا سنة 458 قبل ميلاد السيد المسيح، يعني بعد حوالي 78 سنة من زربابل. وحكاية أستير اللي احنا هنقدمها النهاردة في شريطنا الأول حكاية جميلة نقدر نخرج منها بقيمة مهمة جدا، إن عناية الله دايما بترعى أبنائه وتحمي أولاده من كل شر. المهم بعد عزرا بحوالي 27 سنة، يعني بالضبط سنة 509 قبل ميلاد السيد المسيح، نجا شعب بني إسرائيل من مؤامرة إبادتهم أيام الملك أحشويرش، ونسمع الحكاية.
1: نشرب نخب الملك أحشويرش، نخب الملك أحشويرش،
2: عاش الملك العظيم أحشويرش ملك الشرف والبهاء والعظمة،
1: عاش عاش عاش.
3: شكرا يا كريشنا، اشكرك يا ممكن، شكرا شكرا يا عزيزي، شي صار وقت ما

0: الجيش ومارس ومارسنا الرؤساء السبعة لبلاد فارس ومالي. أنا أشكركم كده. أنا مش قادر أعبر عن سعادتي بيكم والكرم والبهاء والعظمة اللي بيقول عليهم أبو كان دول مش أكثر من إخلاصكم ومحبتكم. يا كركس
1: خدامكم وخصياتكم كركس، رهن إشارة من جلالتكم.
0: أنا عايز أسمع رنين أوالي الشرب ده وأبريء المرمر المهانة بالقبر الملكي. عيدة ترن وتجلجل وسط أعمدة الرخام المرصعة بالدر والنفايس المليئة فيهم أزرق. عايز صدى صوتهم يهز أوتار النوم العطشان، تخرج زفرات النوم المشتاقة تهز الحرايق والألوان السقيل فوق الرموز المشواق.
2: مولانا أنام الله ملكك، أنا ما أعتقدش إن في على الأرض أعظم منها ولا ملك هيملك مثل ملكك في السماء. ملكك اللي بدأ من الهند إلى بلاد كوتش هيمتد ويتوسع لأكثر من 127 كورة الخاضعين لملكك السلطان.
0: أنا أشكرك يا ملكان يا رئيس الجزء الغالي من مملكتي في بلاد فارس.
3: لا شفنا ولا هنشوف احتفالات وولائم زي كده في السنة الثالثة لملكك، تعمل وليمة كبيرة لمدة 180 يوم لجميع الرؤساء والقادة والعبيد من فارس ومادي، ويخلصوا 180 يوم يبدأ بعدهم من النهاردة وليمة تانية 7 أيام لكل الشعب الموجودين في شوشن الأصل.
1: ده غير الوليمة اللي عاملاها الملكة الجميلة وشي للنساء، كل ده بيزيد من احترامنا وتمكيننا لعظمتك.
0: ده كتير كتير يا أدماس المخلص. تعرف انك انت اقرب رؤساء مالي المقربين لك،
3: لكن البهاء العظم ينقصهم الجمال.
0: تقصد يا مكان يا نفس، لكن انا عارفك لما الخمرة تلعب بدماغك بتتحول لمكار وخبيث، ولا تكونش انا فاهم اني سكرت ومش مركز لخبتك ومكرك.
1: مولاي الملك احشويلوس هو البهاء والسلطان والعظم، لكن يا مولاي ما ممكن نقصد ان اللي ناقصنا ان الجمال يهل علينا. هو طمعا في تشريف مولادي صاحبة الصون ربة الجمال والحسن الملكة وشتي.
0: معكم حق، لازم يطل علينا الجمال بحسنه واريج عطره. ما همان زي صار خدوا باقي الخصيان السبعة قدامي وهاتولي وشت الملكة تنزل امامي عايزها مرتدية تاج الملك، عشان كل الشعوب والرؤساء ضيوفي يشوفوا حسناه ويمجدوا جمال منظرها.

الملك احشويروش ملك عظيم على مملكة مادي وفارس اللي كبرت واتسعت بعد ما هزمت مملكة بابل. والمملكة دي زي ما سمعنا بتتكون من 127 كورة، يعني دولة صغيرة. وبتمتد مملكة احشويروش من الهند الى كوش، وكوش هي النوبة وكردفان جنوب مصر وشمال اثيوبيا. ومن بين الكور دي كورة مصر اللي احتلها الملك احشويروش. المهم الملك احشويروش حب انه يظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته، فعمل وليمتين كبار. الاولى لمدة 180 يوم، يعني 6 اشهر ولايم لرؤساء كل 127 كورة وللقادة وللعبيد ولكل شعبه. كل ده كان في قصره بشوشن القصر. وشوشن او سوسة هي عاصمة عيلام من حوالي سنة 3000 قبل ميلاد السيد المسيح، واستولوا عليها ملوك مادي وفارس وخلوا منها العاصمة. الملك احشويروش عمل وليمة تانية لمدة 7 ايام لكل افراد شعبه. في نفس الوقت عملت الملكة وشتي وليمة للنساء. وطبعا حضراتكم سمعتم ان الملك احشويروش طلب الملكة وشتي تحضر مع خصيانه السبعة. والخصي هو لقب كل صاحب عمل ملوكي في قصر الملك. احشويروش طلب ان وشتي الملكة الجميلة تحضر بكامل زيها وزينتها وبتاجها الملكي علشان ضيوفه يشاهدوا جمالها.

0: اتجنن، مولى يكون اتجنن. انا الملكة وشتي، عاوزني انفذ امر ملكي. افضل ملك سكران خرفان، عاوزني انا صاحبة البهاء والصوم اتنازل وانزل احضر في وسط احتفالات الصخب والشرب والعربدة. ده فعلا اتجنن احشويروش مولاكم، اتجنن.
1: مولاتي الملكة، مولاي عايز يتشرف بيكي قدام ضيوفه من الرؤساء والقادة العظماء وجميع الشعب.
0: اخرس يا كركس، اخرسوا كلكم، ما تكملش كلامك لاني مش هنفذ امر مولاكم. خدوا بعض انتوا السبعة وارجعوا لمولاكم المخمور وقولوا له الملكة وشتي بترفض امرك ومش هتنزل وتطرق ضيوفها. يلا يلا انصرفوا كلكم.
2: ايه قالت لكم كده؟ رفضت اوامري انا الملك العظيم عشويرو؟ دي الصيحة يا مولاي الملك. قولوا لي يا حكمة، انتم اللي عارفين بلادنا، انا عايز اعرف حكمكم حسب السنة على تصرف وشتي ورفضها الامر الملك.
3: ضار علينا كلنا يا مولاي. فعلا يا مولاي، لازم نخرج بقرار يمحو العار اللي اصاب مولاي الملك عشويرو.
4: ويا عار، العار اصاب الملك
5: ما اصابنا كلنا.
6: قصدك ايه يا حكام؟
5: اسمع يا ملك الملك، اسمعوا يا رؤساء فارس ومادي، سبع رؤساء لهم جلالهم وهبتهم تحت رئاسة ملك عظيم وفاتح كبار بترتعد كل الامم من ذكر اسمه. وللأسف وشت الملكة صخرت من جلالته مننا كلنا ورفضت تنفيذ أمر جلالته. طبعا الخبر المشين ده حيطير ويوصل لكل امرأة في 127 كورة.
6: غلطتي أنا، سحرتني بجمالها، أثرتني بنسبها، رفعت شأنها أكثر وجعلتها تملك على قلبي وعلى كل رؤساء شعبي، وفي الآخر تفرض أمري وتخلي مني مسخرة على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش.
4: والصغير قبل الكبير حيملاه الغضب لما كل النساء في المملكة يحتقروا كل الرجال، وكل زوجة تبص بعين الاحتقار لجوزها اللي مش قادر يرفع عينيه قدامها. بعد ما وشتي الملكة الجميلة رفضت تنفذ أمر الملك عظيم الشأن والجاه الملك أحشويروش.
6: رأيك يا ممكن
3: ينزل أمر ملكي حسب السنة وإن كتب في سنن فارس ومادي من أقصاها إلى أقصاها، وما يتغيرش إن الملكة وشتي لا تأتي أبدا أمام الملك أحشويروش وتحرم من الملك، ويعطي الملك ملكها للي تستحق واللي احسن منها.
6: قلت فاحسنت يا ممكن. اسمع يا كركس، حالا ابعثوا كتب الى كل بلدان مملكتي، لكل بلد حسب كتابتها ولكل شعب حسب لسانه. امرت انا

0: ملك أحشويروش عشان كل زوجي وكل أمره سلطان بيته. أمرت بحرمان الملكة وجهي من الحضور أمامي، وأمرت بجمع كل الفتيات العذارى الجميلات إلى شوشن القصر لبيت النساء في رعاية هجاي خصي الملك وحارس بيت النساء.
1: واللي هتحلف عيني أنا الملك هتاكل الملك مكان وجهي وتملك على كل شعر من شعوب المملكة.

0: انتشر الخبر في كل مملكة فارس ومادي، وسمع بالخبر مردخاي. مردخاي بواب قصر الملك. هتسألوني وتقولوا مين مردخاي ده؟ مردخاي ده عاش في شوشن القصر، واصله من اليهود اللي سباهم الملك نبوخذ نصر ملك بابل، زي ما قلنا قبل كده. سباهم في ايام يكينيا ملك يهوذا. ومردخاي ده يبقى ابن عم بطلة قصتنا النهاردة، أستير الجميلة، أستير أو هدسة. أستير رباها مردخاي بعد وفاة والديها، وكان راجل أمين، رب أستير أحسن تربية، كان أمين في عمله. مردخاي لما سمع الكلام اللي أمر به الملك أحشويرش جري على بيته، وهناك
1: يا رب أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها، والأرض وكل ما عليها، والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها، وجند السماء لك يسجد. أنت إله غفور وحنان رحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. كن معانا دايما يا رب بحلالك ورحمتك وأنابك. احفظ شعبنا، شعبك الحبيب لنفسك. مين؟ ابن عمي مردخاي. اتأخرت ليه الليلة دي؟
2: مساء الخير يا أستير، أنا جاي السكة بجري من الفرحة.
1: خير؟
2: طبعا خير. الملكة وشتي.
1: مالها؟
2: مرضها الملك أحشويرش، لأنها رفضت أمره بالحضور قدام الرؤساء والقادة والشعب.
1: وده اللي مفرحك؟
2: لا، الملك أصدر أمر مكتوب بجمع الفتيات العذارى الجميلات لبيت النساء في القصر عشان يختار الملكة الجديدة.
1: وطبعا زي العادة هيختار فتاة من بنات الرؤساء أصحاب الحسب والنسب.
2: وليه ما تكونيش أنت هي الملكة المنتظرة؟
1: أنا تقصد؟
2: أيوة، وليه لأ؟ ويمكن دي تكون أول سلمة للوصول لهدفنا، وتكملة الطريق اللي بدأوا زربان وعذرة يكون على إيد بنت عمي الجميلة التقية أستير.
1: يا ابن عمي، أنا مين؟ أنا مجرد فتاة اتولدت في أرض السبي، اتحرمت من أرض الموعد ومن الهيكل وكل طقوسه ومن بركات الله الروحية والتمتع بهيكله المقدس.
2: لكن ما تنسيش انك من اجمل فتيات شوشن القصر، ومين عارف يمكن تحلي في عين الملك وتجوزك وتبقي الملكة اللي ترفع عن اليهود المسبيين الظلم والشر، وتجمع شملهم من كل مكان مشتتين فيه.
1: ممكن ده يحصل؟
2: ممكن يا أستير. صلي لله، وانا عارف ان علاقتك بربنا قوية، هيسمع صلاتك ويحقق مرادي. بس
1: ايه؟
2: اذا حصل واختارك الملك أحشويرش مكان الملكة وشتي، اوعي تذكري قدامه او قدام اي شخص اي شيء عن قصرك وجنسك، وانا هعرف ساعتها اوصل لك داخل القصر كل اللي عاوز ابلغك فيه. واتجمع بنات كتير عذارى جميلات، تم اختيارهم وتجمعهم لقصر الملك تحت ايدين هجاي. وهجاي ده هو حارس بيت العذارى في قصر الملك أحشويرش. وكان من ضمن البنات اللي اتجمعوا أستير، اللي اعجب بيها هجاي جدا، كانت من ضمن السبع فتيات اللي اختارهم بعناية كبيرة.
3: فعلا فعلا يا أستير، انت فتاة جميلة
2: وكل الصفات دي هي اللي رشحتك ضمن السبع فتيات اللي تم وضعهم في احسن مكان في بيت العظمة.
1: اشكر ليك مجاملتك الرقيقة يا سيد هجاي.
2: قلتلك انا هجاي بس، وبعدين دي حقيقة مش مجاملة.
1: انا تحت امرك.
2: بعد ما تم دهانك بالعطر لمدة سنة، 6 شهور منهم بزيت المر، و6 شهور باحسن الاطياب والدهون العطرية، هتتعرضي مع الفتيات الباقيين على جلالته.
1: يفعل الله الخير.
2: قولي لي يا نسير.
1: نعم يا هجاي.
2: سنة كاملة معرفش انتي ومين ابوك واهلك وناسك، وكل ما اسألك تتهربي مني. انتي بنتي مين؟
1: انا
2: ايه مالك؟ مش عارفة مين اهلك؟
1: هجاي ارجوك هقولك انا مين في الوقت المناسب.
3: يا هجاي.
2: ايوه يا كركس.
3: شعشغاز بيقولك جهز الفتاه اللي عليها الدور لعرضها قدام جلاله الملك المعظم.
4: استير كانت بتنال نعمه في عينين كل اللي يشوفها، لأن رصدها الحقيقي هو نعمة الله المجانية اللي بترفع النفس فتصبح نعمة في عين الكل، وهي دي نعمة الله اللي بتسند الإنسان في جهاده، تمام زي ما بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم: ليس أقوى من الذي يتمتع بالعون السماوي، كما انه ليس اضعف من الذي يحرم منه. المهم بيقول الكتاب المقدس: واخذت استير الى الملك احشويرش الى بيت ملكه في الشهر العاشر شهر طيبيت في السنة السابعة لملكه. ايوه يا حبيبي، في السنة السابعة لملكه، ملك الملك احشويرش، يعني بالظبط بعد 4 سنين من طرده للملكة وشتي.
5: انا محتار يا شعشغاز. في لحظة سكر وعربدة قلبت الخمرة موازين دماغي، افقدتني اتزاني. في لحظة حماقة اطلب من خزيان السبع يجيبوا الملكة وشتي عشان اظهر جمالها للشعوب والرؤساء. يا دلائم التاريخ لون على ايه؟ كان المفروض عليا كملك مطلوبش من زوجتي تستعرض جمالها، كان المفروض اسيبها مع النساء في وليمة النساء. خسرتها، مش هعرف اعوض.
6: مين اللي قال يا مولاي النهارده انا متاكد انك هتعوض الجمال اللي راح بجمال احسن واحلى منه؟
5: لا لا لا لا، انا ابتديت اشعر بالياس طول ليله امبارح وانا سهران. الان بفكر بمني نفسي انا ازاي هقدر اختار الانسان اللي تصلح عشان تملك قلبي، تملك على شعبي ومملكتي.
6: مولاي انا حاسس ان واحده من البنتين الباقيين هتكسب رضا واعجاب مولاي، وخصوصا ان في واحدة منهم بعتها هيجاي حارس النساء بتوصية خاصة جدا، وبيقول فيها كلام ولا الشعر، جمال، ادب، اخلاق
5: كده كده. طيب هي فين؟
6: بالخارج يا مولاي، ومستنية الاذن بالدخول.
5: مستنية ده ايه؟ دي تدخل بسرعة.
6: امرك يا مولاي. اقدم لك الحسن، الجمال، حلاوة اللسان والحكمة. اقدم لجلالتك استير.
5: استير؟ ايه ده ايه ده فعلا يا شعشغاز؟ ده ايه الجمال والحسن؟ واطلع بقية ده وشي جميل زي القمر قد ما بشوف وشعر انا عايز احتسبنا الوحيدة
6: امرك يا مولاي.
5: أستير اسم جميل.
1: اشكر مولاي واشكر اسمي لانه لا استحسان على لسان مولاي المعظم.
5: لا كلامك بينقط عسل يا صاحبة اجمل وجه واجمل عيون في كل شوشة من القصر.
1: اشكر الهي لانه طلع جمال وجهي يشوف مولاي فيصفني بالجمال مع اني انسانة بسيطة، انسانة وضع فيها الهي من نعمه وقدرته صفات انا حاسة يا مولاي المعظم انها كتيرة قوي على ضعف وخطيئتي.
5: ايه ده كمان بليغة وحكيمة. قوليلي يا بنتي من سؤال انت بك مين؟
1: انا يا مولاي انسانة يتيمة فقيرة لا حسب ولا نسب، ولكن بعيش برعاية وحكمة وحسن تدابير مولانا المعظم الملك أحشويروش.
5: عمري كله عشت أيام مجد ملكي وأمجاد انتصاراتي في الحروب اللي حاربتها، سنوات حكمي 727 كورة من الهند إلى كوش، كل المجد والعظمة اللي بيحملها أحشويروش بيرفع تكهم ويحط على البيت الجمال والحكمة. يبين حبيبتي الملكة الجميلة أسين.
7: يا خدام يا حراس أعلنوا اليوم على كل بلاد المملكة إن الملك أحشويروش دوّد حبيبتي الملكة أسين بتاج الملك مكان وشك الملكة السابقة، وأني أعطيت راحة للبلاد، وإن الجميع رؤساء وعبيد مدعوون لوليمة عظيمة، وأمرت أن تعطى عطايا لشعبي حسب كرمي كرم الملك أحشويروش.
4: يقول الكتاب المقدس في سفر أستير: وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده، وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد، وأعطى عطايا حسب كرم الملك، لأن الملك حب أستير أكثر من جميع النساء، عشان جمالها أسر قلبه وخلاه ينسى كل متاعبه وضيقه وحول حياته الفرح، فأمر بعمل وليمة عظيمة وإدى راحة للبلاد. في نفس الوقت كان مردخاي ابن عمها بيتابع أخبارها وهي داخل القصر أول بأول، كان ليه أعوان وعيون بيوصل عن طريقهم ويوصل كل الأخبار لأستير في السر من غير ما حد يشعر، عشان ما ينكشفش امرهم ولا امر شعبهم المسجد. ويكتشف بالصدفة مردخاي مؤامرة بيدبرها بغفان وترش حراس باب الملك، مؤامرة خبيثة للتخلص من الملك احشويروش. ولان مردخاي راجل امين فعمله كبواب لقصر الملك، بعت لأستير داخل القصر يخبرها بمؤامرة بغفان وترش.
7: خوان انا يقتلوني انا مؤامرة ضدي للتخلص مني، ومين اللي بيدبرها؟ بغفان وترش خونة.
1: أيوة يا مولاي الملك، حراس الباب خدامك بيدبروا ويخططوا علشان يتخلصوا من ملكهم.
7: ومين اللي عرفك بخطتهم؟ مين اللي اداك الخبر ونقلك المؤامرة الدارية بتاعتهم؟ حد من خدام القصر؟ مين يا أستير انتي؟
1: مردخاي يا مولاي، بعت لي خبر بعد ما سمعهم وهو نايم جنب بوابة القصر، ومن حسن الحظ يا مولاي ما شافوهوش وهم بيدبروا المؤامرة.
7: بدلالك بالخبر ده هيكون عندي مكافأة كبيرة. أما الخونة بختان وطرش بعد فحص أمرهم، إذا ثبتت عليهم الخيانة يصلب كل واحد منهم على خشبة ويكتب ده في سفر أخبار الأيام.

0: وتنفذ امر الملك بعد ما تحقق وتأكد من خيانتهم. وانصلب بغفان وفرش على خشبة كأمر الملك، وانكتب الامر في كتاب اخبار الايام الخاصة بملوك الفرس. وطبعا اتقدم لمردخاي هبات واكراميات كبيرة من الملك مقابل امانته واخلاصه. لكن اذا كان الله بيعمل دوما لصالح ابنائه، ابليس في نفس الوقت بيشتغل. وابليس او هامان، هتسألوني مين هامان؟ اسمعوا اللي جاي وانتوا هتعرفوا مين ابليس، اقصد مين هامان.
1: يا هامان، انا كل التقارير والكتابات والاخبار بتؤكد انك من اخلص اخصائي واكثر رؤساء في مملكتي، من الهند الى كوش. انا مش عارف اعبر لك عن شكري.
2: يا مولاي، لما بيخلص الجندي القائد وملكه المعظم ما بينتظرش شكر. انت ملكنا ومثلنا الاعلى، وكل ما نصنعه من اجل رفعة شأن ملكك ما هو الا تشبه بعظمتك وحكمتك.
1: إلهي، كمل تواضعنا. طبعا انت منتظر مني، عايز تعرف ايه هي المفاجأة المنتظرة.
2: مولاي دايما مفاجآته مفاجآت سارة.
1: يا كل الرؤساء والشعب لحضور هذا الحفل، أصدرت قراري بتغطية عزيز المخلص هامان بن هفتاث الأجاني، وجعلت كرسيه فوق جميع الرؤساء اللي معاه.
2: يا مولاي اسمح لي أن أكسو على ركبتي حمدا وشكرا لكرم مولاي المعظم.
1: يا أخي سياد، عايزكم توزعوا الخمرة، عايز كل اللي حاضرين يشربوا معايا نخب رئيس جميع رؤساء المملكة هامان بن هفتاث الأجاجي.
0: وهامان الأجاجي ده من نسل العماليق، فاكرينهم؟ نسل العماليق اللي استهتر شاول بأمرهم وما سمعش كلام صموئيل النبي بحرمانهم، فجه منهم اللي كان حيبيد الشعب كله في يوم واحد، هامان ابن همداث الأجاجي، اللي ارتفع شأنه وأصبح كرسيه فوق كراسي كل الرؤساء اللي معاه. كبر في مركزه وكبر في نفسه وحمل سمة إبليس وصفاته الكبر والعجرفة والغرور. هامان حب ان الكل يخضع ليه ويسجدوا لما يمر عليهم، وخصوصا ان ده كان امر ملكي. لكن مردخاي بواب القصر رفض تنفيذ الامر.
3: مردخاي، اكتر من مرة لاحظت انك الوحيد من بين عبيد الملك وخدامه اللي ما بتسجدش الرئيس الرؤساء عظيم الشأن هامان.
4: انا اسجد لبشر زيه؟
3: طبعا، ده امر ملكي.
4: انتم الفارسيين بتقدموا العبادة لملوك وبتسجدوا لهم، اما انا
3: انت ايه؟ بترفض السجود؟
4: ارجوك سيبني اشوف شغلي وروح لحال سبيل.
3: لا مش حسيبك، انا بقالي كتير شفت في امرك وبحاول اعرف سرك، ومش حسيبك الا لما تقول لي ليه بترفض السجود.
4: انا ارفض اشارككم السجود لبشر، لاني
3: لاني
4: يهودي، ولا يمكن اسجد لهامان او غيره مهما كانت سلطته، لا يمكن اسجد لحد غير الله.
0: وعرف هامان ده موضوع مردخاي، وقرر ان خطية مردخاي
4: ما يكفرش عنها اكل شخص واحد، لكن لازم يبيد الشعب كله، شعب اليهود. فطلب هامان من العرافين والسحرة انهم يرموا القرعة ويحددوا اليوم المناسب لإبادة شعب اليهود والتخلص منهم. وده حصل بعد حوالي 4 سنين من تتويج الملكة أستير.
5: يا سيدي هامان،
4: قام العرافين رموا القرعة وقالوا الهامان:
5: يا سيدي هامان العظيم، استشرنا الأفلاك واستدعينا النجوم والأجرار واستخرنا الجان والأرواح السفلية ورمينا القرعة لتحديد اليوم المناسب والوقت المحدد اللي يتم فيه الهلاك والإبادة لأعداء صاحب السيادة هامان أقوى من تولى القيادة. أشارت علينا القرعة إن اليوم 13 من الشهر 12 الشهر الأخير شهر أذار هو الوقت المناسب لإبادة شعب اليهود ومسح اسمهم من سجل الهجوم. اليوم 13 من الشهر 12 الشهر الأخير.
1: ايه يا امان الكاس خلص؟ انا مش قلت لك كل ما يخلص الكاس سوفيه غيره ولا ايه؟ من 100 خلص ده 100 ملكي متعتق يجي من 10 سنين واكثر من ايام ويس كده. وين انت بتقول ايه؟ بتقول ايه يا امان؟
2: الشعب اللي قلت لك عليه يا مولاي متشتت ومتفرق بين شعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغيره لجميع الشعوب، وهم ما بيعملوش سنن الملك.
1: ازاي؟
2: فما يليقش بالملك تركهم، دول بيمثلوا العار واللعنه داخل مملكتك.
1: كده اهو. لا ما يصحش. وبعدين
2: إذا حسن كلامي عند جلالتك تؤمر جلالتك فليكتب أن يبادوا، وأنا أوزن 10,000 وزنة من الفضة في إيدين اللي بينفذوا الأمر ويعملوا العمل، يؤتى بها إلى خزائن الملك، وبعد أمر وإذن جلالتك يكتب أمر جلالتك إلى ولاة بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، يكتب باسم الملك أحشويروش ويختم بخاتمه، ويرسل بيد سعاة الى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام الى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد، هو

0: عشر من الشهر الاثناشر شهر آذار.
1: أنا اقتنعت بكلامك يا مان. مظبوط كده، لابد من عبادته. خد آجي الخاتم، خاتم الملك، ولك كل ما طلب.
0: شكرا يا مولاي الملك المعظم.
1: الفضة قد أعطيت لك، والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. أنا دلوقتي عايزك تصب لي الكاس. إملى الكاسات واسقي لي نخل الجبال ونخل الدم يروي عطش السكارى.

0: ازيك يا مردخاي؟
1: ازيك؟ رايح على فين؟
0: رئيس الرؤساء امان عاوز الكتبة والسعادة.
1: امان،
0: انا عارف انك ما بتحبوش، لكن لما تعرف اخر الاخبار هتكرهه اكتر.
1: اخر الاخبار؟ ايه هي اخر الاخبار؟
0: جلالة الملك احشويروش وافق على طلب رئيس الرؤساء امان ان في يوم 13 من شهر اذار هيتم قتل وإبادة كل الاطفال والشيوخ والرجال والنساء من
1: ايه؟ اطفال والشيوخ مين؟ اتكلم.
0: إبادة كل شعب اليهود. مردخاي، مردخاي، ايه اللي عملته ده؟ شقيت هدومك؟
2: شعب المشرد يهلك ويمات ويقتل. لا
0: رايح فين يا مردخاي؟ رايح فين؟
2: هلبس النسوح ولا اتخذ الرمال، هعلم الحداد وروح قدام الملك.
3: انت عارف يا مردخاي ان ده ممنوع، ما تأذيش نفسك. ممنوع حد يروح قدام باب الملك وهو لابس النسوح.
2: كل قرى وكل بلد هيوصل فيها امر هداد هتكون مناحة عظيمة عند اليهود. وصوم ونواع. كل كورة وكل بلد هيوصل فيها امر هداد هتكون مناحة عظيمة عند اليهود. وصوم ونواع.
4: قعد مردخاي يبكي وينوح بمرارة، تمام زي نحمية لما سمع الأخبار المؤلمة في أورشليم. قال: جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. وزي ما بولس الرسول قال في رسالته إلى روميا: إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. أما أستير،
5: يا رب انت عارف انا قد ايه بحب شعبي ومستعدة اقدم حياتي للموت علشانه، فاذا علاجت في سبيل شعبي ورفع خطر الابادة عنهم احلف وانا راضية.

0: أنا مستعدة أقبل الموت مقابل مخاطرتي بالدخول على الملك أحشويرش من غير ما يدعوني للدخول، لكن ما أرفع قرار الموت والهلاك اللي بينتظره. يا رب، إذا كان مردخاي لبس المسوح وأعلن الحداد ورفض الثياب اللي أنا بعتهم له وأصر على لبس المسوح ورد الثياب مع هداخ، فأنا متأكدة إنك هتتدخل من أجل دعوتي وصومي وصلواتي لإنقاذه وإنقاذ شعبي من الهلاك. يا رب، إنا قد خطأنا أمانا ولذلك أسلمتنا إلى أيدي أعدائي.
1: مولاي
0: هداخ؟
1: أيوة هداخ، خادمك يا مولاي.
0: بلغت ابن عمي مردخاي؟
1: أيوة يا مولاي، بلغته إن جلالة الملك ما دعاش جلالتك للدخول من شهر فات، ولو جلالتك دخلتي من غير ما يمدلك الملك الصولجان أضيب الذهب يتحكم عليكي بالموت، لأن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك إلى الدار الداخلية ولم يدع فشريعته واحدة أن يقتل، إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحكم.
0: وقال لك إيه هتاخ؟
1: قال لي
2: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون.
0: هتاخ، روح بلغ مردخاي إن أستير تطلب إليه. اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا.
3: صامت أستير هي وجواريها ومردخاي وكل يهود شوشن 3 أيام، وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابها الملكية ووقفت قدام دار البيت الملك الداخلية، ويقول الكتاب المقدس: فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده.
4: تعالي يا أستير يا جميلة الجمالات، المس الصولجان قضيب الذهب.
0: حاضر يا مولاي.
4: امتي لمولاتي وملك قلبي. ها عاوزك اطلبي اطلبي يا اجمل ما رأت عيناي، دلكي لو طلبتي نص مملكتي اديهالي تحت قدمي الجميلتين.
0: يا مولاي، رضاك علي اغلى واثمن كتير من كل ممالك الدنيا. انا ليا طلب واحد يا مولاي، يؤمر جلالة الملك باحضار همان رئيس الرؤساء.
4: عاوزة همان في ايه يا سيدي الحسن؟
0: مولاي، انا بدعو جلالتك والرئيس همان لوليمة جهزتها لكم، وارجو قبول دعوتي بكرة لحضور الوليمة.
4: غالي يا بطلب الرئيس، انا وهمان نحضر وليمتي بكرة.
3: وجابوا همان وعرف ان الملكة أستير عزماه هي والملك أحشويروس على وليمتها، لكن وهو خارج فرحان وقدام بوابة قصر الملك شاف مردخاي اللي طبعا ما بيسجدلوش، فغير فرحة قلبه لغضب وغل وحقد. بص همان لمردخاي بغيظ، وطبعا مردخاي فضل قاعد مكانه، لا قام ولا سجد ولا حتى ابتسم. المهم رجع همان بيته.
5: كل احبابي موجودين في بيتي، انا في غاية السرور لوجودكم معايا يا اعز الاحباب.
6: طبعا الكل فرحان بيك يا زوجي العزيز، يا رئيس رؤساء نادي وفر.
5: ولما هتعرفي يا زوجتي زرش طلبت مني ايه، الملكة أستير هتطيري من الفرحة انتي وكل احبابي.
6: طلبت منك ايه؟
5: اني احضر وليمة عظيمة هتعملها بكرة مخصوص ليا انا والملك أحشويرش، ومش بس كده، ده اصرت اني لازم احضر الوليمة دي.
6: مبروك يا زوجي العزيز الغالي،

0: رئيس الرؤساء.
1: لكن بهجت فرحتي وانا خارج من القصر، اتبدلت بقرف وغيظ وانا خارج، شفت الملعون مردخاي اليهودي قاعد على البوابة اللي حتى ما كان له بخطره ووقف يحييني، لكن بصلي من فوق لتحت نظرة خلتني اخلي واتمنيت لو اطير رقبته بسيفي.
0: وده المفروض تعمله. اسمع يا همام، انا وكل احبائك اتفقنا على انك تطلب من الملك احشويروش يصدر امره بصلب مردخاي. هنعمل خشبة ارتفاعها 50 ذراع ونجهزها لصلبه عليها، والفرصة جات لحد عندك في وليمة الملكة أستير. اطلب صلبه وانا متأكدة انهم هيوافقوا على طلب.
1: معاك يا حق، جات نهايتك يا مردخاي الملعون.
2: عرف الملك احشويروش ان مردخاي هو اللي كان بلغ على بغسانة وطرش اللي كانوا مدبرين مؤامرة ضده، وحب انه يكرم مردخاي، فطلب هامان اللي وصل فعلا لدار بيت الملك الخارجية علشان يطلب من الملك انه يوافق على صلب مردخاي. وقبل ما يطلب طلبه فاجئ الملك بسؤال، يعمل ايه الملك لراجل يهمه ويصره انه يكرمه؟ ام رد هامان وقال له يجيبوله اللباس السلطاني ويلبسوه ويركبوه الفرس اللي بيركبه الملك ويحطوا على راسه تاج الملك، وكل ده يتم بواسطة راجل من رؤساء الملك، ويلفوا بيه ساحة المدينة وينادوا قدامه. بعد ما هامان قال كده للملك، في الحال طلب الملك من هامان انه يعمل كل اللي قال عليه ده مع مردخاي اليهودي. اتلمت الدنيا في عينين هامان، ما بقاش قادر يصلب طوله، لكن لازم ينفذ امر الملك. وفعلا نفذه، وبعد ما نفذه جه قدام الملك وحصل اللي هنسمعه دلوقتي.
3: ودلوقتي يا أسير، بعد الوليمة العظيمة اللي عملتيها، اطلبي مني حتى ولو نص من
4: دكتي. يا مولاي اسمح لي اتكلم بنعمة الله، واذا كان كلامي بيحسن ليك سماعه فانا بطلب منك تديني طلبي وسؤالي انا وشعبي، كل شعبي.
3: كل اللي تطلبيه يا أسير الجميلة مجاز، ده وعد ملكي.
4: انا وشعبي اتبعنا للهلاك والاكل والابادة، مع ان عدوي عدو شعبي عدو كبير وقلبه حاقد وشرف ما يعرفش الرحمة.
3: ايه ده؟ مين هو ده؟ فين هو اللي قلبه جاحد وقاسي؟ مين ده اللي عمل كل ده بيك وبشعبك؟
4: عدوي وعدو شعبي رجل خصم، هو هامان الرديء اللي واقف قدامك ده.
1: مولاتي مولاتي
3: مستحيل، شيلوا الخبرة من قدامي، مش قادر اصدق. سيبني بيطبع عليا، عايز اخرج اشم هوا حتاني هوا.
1: مولاتي مولاتي الملكة العظيمة أسير، اتوسل اليكي. الشر ملا قلب الملك احشويروش، انا عارفه لما بينوي على الشر. اتوسل اليكي ارحميني، انا غلطان، هرجع عن كل شر نويته لشعبك. ارحميني، انا برجع قدام سريرك واقبل اقدامك.
3: هوه عايز اتنفس. انت لسه كده بتعمل ايه؟ لك عليه قدام الملك؟ يا حربونا حربونا.
1: امر مولاي.
3: الخشبه اللي حضرها الشيطان اللي اسمه هامان عشان يسلم عليها مردخاي، فين هي؟
5: الخشبه ارتفاعها 50 ذراع يا مولاي، موجوده دلوقتي في بيت السيد هامان.
3: وفين مردخاي؟
5: على بوابه القصر باللبس الملكي.
3: جيبولي الامين الوافي مردخاي، واسلبوا البشع هامان على نفس الصليب اللي صنعه مردخاي، واخلعوا من ايده خاتم الملك.
1: الرحمه الرحمه يا مولاي.
3: خدوه من قدامي ونفذوا الامر الملكي.
6: ملكتي جميلة أستير، خاتم الملك ده حدي للامين الوافي مردخاي. ليك طلبات تانية يا حبيبي.
4: اسجد تحت رجليك يا مولاي واتضرع اليك، زين شر هامان الاجاجي وتدبيره اللي دبره ضد اليهود، وتملك مردخاي على بيت هامان.
6: قومي يا أستير، بمديلك قضيب الذهب. قومي، كل اللي تطلبيه يا استير ملكة، كل اللي تطلبيه يا استير ملكة.
2: دي كانت قصة الملكة استير، وهي ان كانت قصة شخصية فقدت فيها وشتي عرشها لتملك استير الفتاة اليتيمة اللي استخدمها الله لخلاص شعبه من السبي، وفي نفس الوقت هي قصة كل شخص مننا بيعيش حياة الإيمان ويخلع من قلبه وشتي الملكة صاحبة السلطان، ويضع مكانها أستير المتضعة المؤمنة بنعمة الله وبرعايته لأبنائه، وينعم في النهاية بالنصرة على هامان، هامان الحقيقي إبليس. وتنتهي القصة الجميلة لأستير الجميلة، وموعدنا في قصة قادمة من قصص الكتاب المقدس. يطلب هذا الشريط من المركز الإعلامي القبطي، 1 شارع تيمور، ميدان سانت فاطمة بمصر الجديدة، تليفون 244-86-72، ومن مكتبة الرجاء 186 شارع النزهة بسانت فاطمة مصر الجديدة، تليفون 244-57-74، وأيضا من مكتبات الكنائس والأديرة وجميع المكتبات المسيحية الأخرى. ولربنا كل مجد وتقديس، الآن وكل أوان، وإلى أبد الدهور، آمين.

سفر زكريا النبي الإصحاح الرابع. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيحتوي الإصحاح الرابع على الرؤية الخامسة من رؤية زكريا الثمانية، وهي رؤية منارة الذهب وشجرة الزيتون أو منارة الذهب والزيتونتان. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. الملاك الذي كلمني المقصود الملاك اللي كان بيرافق زكريا ويفسر له المشاهد الإلهية. لعل هذا الملاك كان قد تركه وعاد ليرى زكريا نائما، فيقول وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. لعله فترة راحة في وسط الرؤى، أو لعل غفلة زكريا التي احتاجت لإيقاظ هي خروجه من الجو الروحي. كان يعتبر نوم يحتاج إلى يقظة. يعني هنا الكتاب بيوضح أن الإنسان الطبيعي ده في حالة غفلة، لما بيستيقظ روحيا كرجل أوقظ من نومه تصير له بصيرة روحية، يقدر يشوف الروحيات. عشان كده داود يقول أنر عيني لألا أنام نوم الموت. فهنا زكريا بيعود من وضعه الطبيعي إلى الوضع الروحي، كأنه كان في نوم ثم كرجل أوقظ من نومه. وقال لي، هنا اللي بيكلم الملاك، ماذا ترى؟ بيسأل زكريا أنت شايف إيه؟ فزكريا رد عليه فقلت قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. يبقى في آية 2 و3 بيوصف زكريا اللي شافه بحسب ما سأله الملاك. الملاك بيقول له ماذا ترى؟ فقال له شاف منارة ذهب، وبيوصف هذه المنارة وعندها زيتونتان. يبقى المشهد عبارة عن منارة ذهبية وزيتونتان. المنارة هي قطعة معروفة من قطع الخدمة في خيمة الاجتماع، وكانت من ضمن أساس القدس، وكانت بتصنع من ذهب، وكانت بتستخدم لإضاءة حجرة القدس. هنا قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب. الذهب يشير إلى الحياة السماوية، والمنارة هنا تمثل الأمة اليهودية وتمثل كنيسة العهد الجديد. واستخدم تشبيه المنارة لأنها تنير أو تضيء لتمثل دور الكنيسة في الشهادة للعالم، لأن ليرى أعمالكم الحسنة فيظهر نوركم أمام الناس، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس. قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، لأن ما كانش بيدخل فيها أي خام أخرى غير الذهب، إشارة إلى النقاوة. قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها. الكوز ده إناء صغير بيوجد في أعلى المنارة عشان تخزين الزيت، ويبقى مصدر إمداد لهذه المنارة. وهنا هذا الكوز رمز للمسيح، مصدر العطايا الإلهية لكنيسته. وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها. كلمة سرج تعني مصابيح، و السرج دهيت هي عبارة عن مصابيح كانت توجد على الشعب السبعة لهذه المنارة، لأن المنارة كانت عمود في الوسط وثلاث شعب على كل جانب، تبقى مكونة من سبعة شعب في أعلاها سبعة سرج، يعني سبعة مصابيح. وهنا رقم سبعة رمز للروح القدس الكامل في صفاته والكامل في مواهبه وعطاياه. وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها. هنا بقى في سبع قنوات لتوصيل الزيت من الكوز للسراج عشان تضيء الفتيل. يبقى تخيلوا معايا كده، المنارة هي عبارة عن البادي وخارج منه سبع شعب.

شعب، وهذه 7 شعب على رأسها 7 سرج اللي هي الإناء الصغير اللي بيوضع فيه الزيت والفتيل، وهذه 7 سرج مغذاة ب7 أنابيب بتوصل الزيت من الكوز اللي هو في أعلى المنارة إلى هذه السرج علشان تضيء. قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها و7 سرج عليها و7 أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان. زيتونتان يعني شجرتين من زيتون أو غصنين زيتون، أحدهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. والأوقع أن يكون الزيتونتان دول هما مصدر الزيت اللي بيجي للكوز، ومن الكوز على الأنابيب، ومن الأنابيب على السرج علشان تضيء الفتائل. فهنا الزيتونتان الأوقع هما مصدر إلهي لتغذية المنارة بالزيت. يبقى ده المشهد اللي شافه زكريا، منارة من ذهب وعندها زيتونتان أحدهما عن اليمين والأخرى عن اليسار. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني بادر زكريا وسأل الملاك: ما هذه يا سيدي؟ بيطلب التفسير لما يشاهده. فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. هنا الملاك بيتعجب ازاي ما تعرفش المشهد ده، لانه مشهد معروف، ودي كانت من محتويات الاساسية في القدس. فالمغزى معروف يا زكريا، انت شايف شجرة زيتون ده مشهد شهير، شايف منارة من ذهب ده مشهد شهير، وخاصة انك كاهن فانت تعرف يعني ايه منارة ذهبية. هنا زكريا قال له: لا يا سيدي، معنى يريد ان يفهم الرسالة المقصودة من ورائها. انا عارف ان دي منارة ودي زيتونتان، لكن انا عايز اعرف الرسالة اللي ربنا بعتها لشعبه من وراء هذا المشهد. وهنا الملاك بيجيب عن الاشتياقات المقدسة اللي في داخل قلب زكريا. فاجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب الى زروبابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يبقى هو هنا نقل حديثه من المنارة والزيتونتان. طبعا قلنا المنارة إشارة لعودة المجد إلى إسرائيل، وإشارة المجد كنيسة العهد الجديد. هنا بيكلم ربنا زروبابل الوالي على يهوذا في هذا الوقت، وده كان من نسل داود، وكان قائد الفوج الأول من العائدين من السبي بمشاركة يهوشع الكاهن اللي اتكلمنا عنه في الإصحاح السابق، وصار وليا على يهوذا بواسطة ملك فارس. وزروبابل كان من الأشخاص اللي رمزوا للمسيح، هو ويهوشع، إن هما زي ما رجعوا بالمسبيين كذلك المسيح رد السبي من الجحيم. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زروبابل. ومعنى كلمة زروبابل أي زرع بابل أو المولود في بابل لأنه ولد هناك. هذه كلمة الرب إلى زروبابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ده وعد جميل وتدعيم وتشجيع للشعب العائد من السبي، إن هم لا يعتمدوا على طاقتهم الجسدية، لأن روح ربنا هو مصدر كل قوة وعمل روحي. ويعني تستطيع أن تضع اسمك مكان زروبابل وتقول: هذه كلمة الرب إلى فلان قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لما بتحس بضعفك ضع أمامك هذه الآية، أنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ولو أنت إنسان قوي وتشعر بطاقاتك وإمكانياتك، أيضا ضع أمامك هذه الآية: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، أي أن روح الله هو مصدر كل قوة وعمل روحي. اوعى تنسب أي حاجة لقوتك الشخصية، بل انسبها إلى روح ربنا. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. من أنت أيها الجبل العظيم؟ قد يكون الجبل العظيم ده هو حطام الهيكل الأول اللي اتهد، وكان محتاج زروبابل إنه يقوم بإبعاد هذا الحطام عشان يبني الهيكل الثاني على أسس الهيكل الأول.
وقد يشير هذا الجبل العظيم إلى المقاومات والصعوبات اللي واجهها زروبابل ويهوشع أثناء العمل. من أنت أيها الجبل العظيم؟ هنا سؤال يدل على استخفاف ربنا بالمقاومات والصعوبات. أمام زروبابل تصير سهلا، سهلا بمعنى وادي منخفض، سهل هي المنطقة سهلة الاجتياز في مقابل الجبل صعب الاجتياز، فكلمة الجبل عكس السهل. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زروبابل تصير سهلا. كل مقاومات وصعوبات بتواجهها في حياتك حطها مكان هذا الجبل، ربنا بيشمت بهذا الجبل وبهذه الصعوبات. من أنت أيها كذا؟ أمام فلان تصير سهلا، لأن ربنا هو اللي هيمهد الطريق. من أنت أيها الجبل العظيم؟ كل المعوقات اللي في حياتك أمامك تصير سهلا، أي طريقا سهل الاجتياز. فيخرج حجر الزاوية، طبعا هنا بقى ده تعبير مباشر عن ربنا يسوع، كنا ذكرناه في الآية 9 من الإصحاح السابق اللي هو الإصحاح الرابع. هنا ذكر وفي الإصحاح الرابع الثالث بأنه الحجر فقط، هنا بيتكلم عنه كحجر الزاوية وأساس الهيكل وإشارة للمسيح. ولما بيتكلم عن حجر الزاوية زي ما قلنا هو الحجر اللي بيربط الجدارين معا، لذلك فهو مرتبط بإتمام العمل. فهنا يقول يخرج حجر الزاوية بين الهاتفين المسبحين والمرنمين، الأناشيد التي سترنم عند تدشين الهيكل، ويقول كرامة كرامة له، تكرار الكلمة للتأكيد زي ما نقول شاول شاول أو أي تكرار للكلمة هو كناية عن التأكيد. واتقالت كرامة كرامة مرتين إشارة إلى فرح اليهود والأمم ببناء الكنيسة. فهنا يخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له، لعل هذا المشهد بين الهاتفين هو مشهد ربنا يسوع في وسط الهتاف في يوم أحد الزعف. وكرامة كرامة أي ستأتي الكرامة والتكريم والمجد والمديح والخضوع من كل من اليهود والأمم في كنيسة العهد الجديد. وكانت إلي كلمة الرب قائلا، دي رسالة جاية لزكريا مباشرة عشان ينقلها إلى الشعب وعلى رأس زروبابل، إن يدي زروبابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. هنا ربنا بيطمن زروبابل وبيقول له أنت وضعت الأساس، واطمن أنت اللي هتتمم وتكمل العمل. إن يدي زروبابل قد أسست هذا البيت، يعني وضعت حجر الأساس، فيداه تتممانه، يعني هيحتفل بتدشينه وبالانتهاء بالعمل، وده تشجيع وتأكيد على إتمام العمل في الهيكل. ربنا بيقول له هتوصل للآخر وتتممه، وهنا برضو تشجيع لكل واحد شغال في بيت ربنا، يقول له ما دام يدي بتعمل معاك فأنت يدك بتضع الأساس ويدك أيضا يا رب ستتمم. ويقول لكل واحد فينا اطمن، أنا معاك في كل عمل روحي أنت بتعمله ووضعت أساسه. فإن كنت وضعت أساس خدمة أو لجنة أو نشاط أو كنيسة، فيداك ستتمم هذا العمل بنعمة ربنا. إن يدي زروبابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه، أي تنهي العمل فيه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، إيه كلمة ازدرى؟ يعني احتقر. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، إشارة لاحتقار اليهود للأساسات الهيكل عند وضعها، لأن لما اليهود العائدين من السبي بدأوا بوضع الأسس بتاعت الهيكل الجديد وبدأوا في الإنشاء، كان الهيكل متواضع جدا بالمقارنة بهيكل سليمان، لأنهم كانوا بإمكانيات ضعيفة جدا عائدين من هذا السبي. فاحتقر اليهود الشيوخ الكبار في السن ما يقوم به الشباب لما قارنوه بهيكل سليمان، لدرجة ان قالوا في سفر حجي ايات محبطة لهؤلاء العاملين، عايز اقراها معاكم من الاصحاح الثاني. يقول هؤلاء الشيوخ، من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الاول؟
يعني اللي شاف البيت ده في مجده الأول في مجد سليمان، وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ يعني الشيوخ دول شافوا الهيكل ده في مجده الأول، ولما قارنوا بالهيكل اللي بيبنيه زروبابل قالوا لهم إنه كلا شيء في أعينكم، كلا شيء يعني ولا كأنه ليه قيمة. فده معنى العبارة دي، لأنه من ازدرى يعني احتقر بيوم الأمور الصغيرة، يعني الإنجازات والأعمال الصغيرة اللي كانت في الهيكل. طب إيه رد ربنا بقى؟ فتفرح أولئك السبع، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها، ويرون الزيج بيد زروبابل. أنا قريت الآية بترتيب مختلف، يعني إذا كانت الإنجازات الصغيرة دي اللي بيقوم بيها الشعب هي موضع احتقار الكبار منهم، فإنها موضع فرح ربنا. فتفرح أولئك السبع، إيه السبع دول؟ هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها، يعني ربنا هيفرح بعودتهم للعمل، وهيفرح بالحاجات الصغيرة اللي قدموها. يبقى دي رسالة طمأنة للشباب الذين أحبطوا من كلام الشيوخ أن الهيكل الجديد هو في أعينهم كلا شيء. ربنا بيقول لا، فتفرح أولئك السبع، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. إشارة أن الله يرى ويفحص كل شيء. أعين الرب الجائلة التي تجول وتطوف في الأرض تشرف على المخلوقات وأعمالها. هنا بيبين إن ربنا بيضبط ويعلم كل شيء في الأرض، وإن أقل عمل صغير أنت بتقوم بيه هو موضع فرحه. فتفرح أولئك السبع، ويرون الزيج بيد زروبابل. الزيج هو الثقل الذي يصنع من مادة الرصاص، بيستخدمه عامل البناء ويضعه إلى جوار الحائط عشان يختبر استقامة الحائط. وهنا الزيج إشارة للعمل والبناء، وهو نفس المعنى بتاع كلمة المطمار اللي ذكرناها في الإصحاح الأولاني من زكريا. فهنا يرون الزيج بيد زروبابل أن العمل سيعود مرة أخرى، وسيقود زروبابل البناء ويعود إلى العمل، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. فتفرح أولئك السبع، ويرون الزيج بيد زروبابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له، زكريا بيسأل وبيكمل بقية المشهد، ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ يعني احنا اتكلمنا عن المنارة، واتكلمنا عن ان المنارة تفسيرها هي مجد ربنا القادم المساند لزروبابل، وان الجبل العظيم اللي قدامه من مقاومات وصعوبات هينهار، وان الزيج هيبقى في ايد زروبابل. فزكريا بيسأل، ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له، ما فرع الزيتون، فرع يعني غصن الزيتون، اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي. بيسأل ويكرر السؤال مرة تانية، ده دليل اشتياق زكريا الملح أن يعرف باقي معنى الرؤية. المفرغان يعني الأنابيب اللي بينساب منها الزيت، لأن الأنابيب زي ما قلنا بتحمل الزيت من الكوز إلى السرج. فيقول المفرغان من أنفسهما الذهبي، الذهبي هنا إشارة إلى الزيت ذهبي اللون، والزيت بيبقى إشارة دايما لعمل نعمة الروح القدس، والذهبي لأنه الروح السماوي، دايما الذهب يشير إلى السماويات. فأجابني قائلا، أما تعلم ما هاتان؟ برضو بيستنكر على زكريا انه ما يعرفش المعنى. فقلت لا يا سيدي، لا مش عارف، انا عايز افهم المعنى من وراهم. فقال، هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الارض كلها. ابن الزيت يعني الممسوحان بزيت الرب، لان كان بيستخدم زيت الزيتون في دهن المسحة المقدسة، وكان يمسح به الملوك والانبياء والكهنة. طب مين هنا ابن الزيت الواقفان؟ هما زروبابل ويهوشع. زروبابل الحاكم او الملك، او لانه من نسل داود، فهنا ده ممسوح بالزيت، ويهوشع لانه رئيس الكهنه فهو برضه ممسوح بالزيت. فابن الزيت هنا هما اشاره الى زروبابل ويهوشع، يبقى الزيتونتان هما زروبابل ويهوشع، ولقب هنا بلقب ابن الزيت أي ممسوحان بزيت الرب.
والوظيفتين دول اتحدتا في ربنا يسوع، أنه كان الملك والكاهن. فزروا باب الرمز للملك.

المسيح في ملكه ويهوشع رمز المسيح في كهنوته. هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. سيد الأرض كناية عن ربنا أنه سيد الخليقة والكون كله، وواقفان عند سيد الأرض يقدمان شفاعة. هنا إشارة إلى دور المسيح الشفيع في شعبه، يشفع فيهم كملك وككاهن رئيس كهنة أمام الآب السماوي ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو هسنين أنا الليل يا الليل يا قنفران ببيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجد

للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه، احملوا الذبائح وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في دياره المقدسة، فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه، قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة، فلن تتزعزع، يدين الشعوب الاستقامة، فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ليعج البحر وكل ملئه، تفرح البقاع وكل ما فيها، حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب، لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله. أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم. اسجدوا لله يا جميع ملائكتي. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب بغض الشر، إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة، أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل، نظرت أقاصي الأرض جميعا.

بوق القرن هللوا أمام الرب الملك ليعج البحر وكل ملئه المسكون وكل الساكنين فيها تصفي جميع الأنهار.

كيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته، وصموئيل

غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس، فإن

يكلمهم، لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام

لم أكن أعلم، والذي يغتاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله، عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلعيب هذا كان يخدمني، المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني، في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقياءه.

حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد، اسمه قدوس.

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك مجد

وبور صالح هو الرجل الذي يترأف ويقيد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد.

المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: زوكساسيو سيموسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوك البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أمت حوالي

سعه وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبح بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

من البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للصرايس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع بيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

سفر يشوع. الأصحاح 23. وكان غب أيام كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من أعدائهم حواليهم أن يشوع شاخ تقدم في الأيام. فدعا يشوع جميع إسرائيل وشيوخه ورؤساءه وقضاته وعرفاءه وقال لهم: أنا قد شخت تقدمت في الأيام، وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. انظروا، قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أصباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس. والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم، فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم. فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى، حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم، ولا تحلفوا بها، ولا تعبدوها، ولا تسجدوا لها، ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة وقوية، وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. فاحتفظوا جدا لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم. ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم، فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم، فيكونوا لكم فخا وشركا وصوتا على جوانبكم وشوكا في أعينكم، حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التي أعطاكم إياها الرب إلهكم. وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها، وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. ويكون كما أنه أتى عليكم كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلهكم عنكم، كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الرديء حتى يبيدكم عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم. حينما تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به، وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التي أعطاكم. الأصحاح 24. وجمع يشوع جميع أصباط إسرائيل إلى شكيم، ودعا شيوخ إسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفاءهم، فمثلوا أمام الرب. وقال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل: آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، طارحوا أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان، وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق.
وأعطيت إسحاق يعقوب وعيسو، وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه. وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى مصر، وأرسلت موسى وهارون وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها، ثم أخرجتكم فأخرجت آباءكم من مصر، ودخلتم البحر وتبع المصريون آباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر سوف، فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين، وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت أعينكم ما فعلت في مصر، وأقمتم في القفر أياما كثيرة. ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في عبر الأردن، فحاربوكم ودفعتهم بيدكم، فملكتم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم. وقام بالاق بن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل، وأرسل ودعا بلعام بن بعور لكي يلعنكم، ولم أشأ أن أسمع لبلعام، فبارككم بركة وأنقذتكم من يده. ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة، فحاربكم أصحاب أريحة الأموريون والفرزيون والكنعانيون والحثيون والجرجاشيون والحويون واليابوسيون، فدفعتهم بيدكم. وأرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من أمامكم، أي ملكي الأموريين، لا بسيفك ولا بقوسك. وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها، ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها، ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر، واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب، فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. فأجاب الشعب وقالوا: حاش لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى، لأن الرب إلهنا هو الذي أصعدنا وآباءنا من أرض مصر من بيت العبودية، والذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة، وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم. وطرد الرب من أمامنا جميع الشعوب والأموريين الساكنين الأرض، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب، لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة، يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. فقال الشعب ليشوع: لا، بل الرب نعبد. فقال يشوع للشعب: أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: نحن شهود. فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم، وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل. فقال الشعب ليشوع: الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا
لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تكحدوا إلهكم. ثم صرف يشوع الشعب كل واحد إلى ملكه. وكان بعد هذا الكلام أنه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل. وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم ب100 قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ومات إلعازار بن هارون فدفنوه في جبعة فنحاس ابنه التي أعطيت له في جبل أفرايم.

لاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

لك هينانا أن تنظر خشبة الصليب المقدس التي صلب السيد عليها، فلم تمل البتة بل كانت تطلبه باشتياق واجتهاد حتى وجدته من أجل أمانتها فيه. كان فرح اليوم في السماء وعلى الأرض من أجل ظهور الصليب المحيي. نسجد للصليب الخشبة الغير المائتة التي صلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا. قامت هينانا الملكة وأخذت معها 3000 جندي ومضت إلى أورشليم لتطلب الصليب. فتشاوروا اليهود مع بعضهم قائلين: لو بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر الصليب. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله الضابط الكل، رب الصباوت الجالس على الشاروبيم، اظهر لنا. يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبضته، اظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعبق طيب رفيع عظيم الكرامة. ولما حفروا وجدوا 3 صلبان معا، ولم يعلموا أيما هو صليب مخلص. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يضعوا نعش الميت على الأرض. ولما وضعوا عليه الصليب الأول والثاني ولم يقم، وضعوا الصليب الثالث فجلس الميت. فخرت الملكة هيلانا وسجدت لهم، وجميع الشعب معا وهم صارخين قائلين: مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه، له المجد دائما. الصليب، السلام للصليب، علامة الظفر الذي أعطي للمسيحيين ليتقووا من قبله. السلام للصليب، الشجرة التي في الفردوس التي أقصانها العطرية تحيي كل أحد. السلام للصليب، علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين يضيء في وسط السماء. السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانا باجتهاد حتى وجدته مع المسامير. السلام للصليب الذي جعل في المياه المرة فحليت وشرب منها الشعوب المؤمنين. السلام للصليب الذي استحق أن يؤمن به استحاق السامري وكل الذين معه. السلام للصليب، فخر المسيحيين الذي صلب عليه الرب حتى خلص شعبه. السلام للصليب، المنارة الذهب المصفى الذي وقد عليه المصباح الذي هو عمانوئيل. السلام للصليب، الرشم الذي لا يحل الذي في يدي العالي مثل تاج مزخرف. السلام للصليب الذي صلب الرب عليه فبسط يديه وجذب كل أحد إليه. من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس، ومن قبل عود الصليب المبارك رد إلى ردته مرة أخرى. فنسأل الرب المتحنن أن ينعم لنا بغفران خطايانا.

الدين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحتفل الكنيسه الليله بعشيه عيد الصليب، عيد ظهور الصليب. وان كان اتفق ان الكنائس كلها في العالم تحتفل بالصليب في شهر سبتمبر 27 سبتمبر الموافق 17 توت، ولكن العيد ده اللي احنا بنعيد بيه الليلة هو العيد الأصلي اللي اكتشفوا فيه خشبة الصليب. والحقيقة الصليب بالنسبة لينا كمسيحيين هو خلاصة مسيحيتنا كلها، حتى ان الكتاب بتاع يسوع المصلوب بيقول ان مسيحية بلا صليب كعرس بلا عريس. يعني اذا شلنا الصليب من المسيحية بالظبط زي حفلة عرس كده، الناس مدعوين جم وكل حاجة والعروسة وجهزوا كل شيء بس العريس ما جاش، تساوي قد ايه بقى حفلة العرس دي؟ حفلة مخزية. عشان كده الصليب في المسيحية هو كل حاجة. إذا اتشال من المسيحية الصليب بقت لا شيء، بقت لا شيء بمعنى كلمة لا شيء، يعني ما بقى فاضلش حاجة. طبعا لما نحب نتكلم عن الصليب إذا كان هو أساس مسيحيتنا يبقى نشكر ربنا جدا إن معلمنا بولس الرسول هو اللي درس الصليب حلو قوي، واللي يحب يغور في أعماق الصليب يمشي مع معلمنا بولس الرسول ويفتش في الكنوز بتاعته وفي وسط أسفاره الإلهية والرسائل الجبارة دي ويشوف الصليب. عشان بولس الرسول ما تكلمش على الصليب لكن عاشه، حتى ان هو في الاخر قال مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح حافي. تكلم على الصليب في الامه، تكلم على الصليب في شوكته في الجسد، اتكلم على الصليب مصدر البركات والخيرات، مصدر الشفاء، اتكلم عن الصليب مصدر السرور. تصور يعني اختبر الصليب في آلامه، اختبره في عمق أفراحه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. اتكلم عن الصليب في معاملته مع الناس، واتكلم على الصليب في معاملته مع العالم، واتكلم عن الصليب في معاملته مع جسده، واتكلم عن الصليب في كراسته لما قال لهم لم اعزم ان اعرف بينكم الا يسوع المسيح وياه مصلوب. على كل موضوع طويل يستحق منا نحن المؤمنين ان نداوم البحث عنه. فاتكلم في كورنثوس الاولى عن الصليب الاصحاح الاول والثاني، اتكلم كلام مركز جدا. اتكلم على طول الرسالة في غلاطيا، اتكلم في كل الرسائل، اتكلم في رسالة الكلوسي بتعبير خطير جدا لم يذكره احد غيره. قال ان هو صالحنا بدم
بدم صليبه مش بدم المسيح، فخلى الصليب هو المسيح، صلحنا بدم صليبه. فاتكلم عن قوة الصليب وعظمته وليه اختباراته الخاصة الروحية في حياته اللي بيتكلم فيها عن الصليب. اختبر اتكلم عن الصليب من ناحية قوته الشخصية، قوته الذاتية، واتكلم عن الصليب في اختباره الشخصي ليه هو. والوقت يعوزنا جدا ان احنا نلم بموضوع مثل هذا. لكن في رسالته الاولى بيتكلم لكورنثوس، بيتكلم عن الصليب في قوته الشخصية، بيقول ولكننا بيقول لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوب، لليهود عسرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهود ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلامي كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. هو كان بيكرز بصليب المسيح. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. انظروا، اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم والمصدر وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنهم أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وفداء وقداسة وفداء. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة إلى آخره من الكلام اللي اتكلمه عن قوة الصليب في الكرازة بتاعته، لدرجة ان هو قال في الآخر لأن جهالة الله أحكم من الناس. هو الله ليه جهالة؟ قال لأنه هم بيقولوا على الصليب، لما تيجي تتكلم عن الصليب يقولك ده جهالة، فهو هنا بيقول جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. طب هو الله ضعيف؟ ده من صفات ربنا أن هو يعني حتى الإنسان الوثني عاوز ربنا يبقى قوي. هل أصل لما شافوه على الصليب فقالوا أنه هو ضعيف وضعف الناس أقوى من الله؟ يعني عاوز يقول أن جهالة الله يعني وضعه في شكل الجهل أو وضعه في شكل الضعف هي دي أقصى درجات الحكمة وأقصى درجات القوة. نشوف إزاي؟ يعني الحتة اللي اصطادوا المسيح فيها وقالوا أن دي أقصى درجات الضعف لأنه خلاص على الصليب ما بيتحركش، هي دي أقصى درجات القوة اللي هو لم يفتح فاه كشاه تساق للذبح وأتم رسالته للنفس الأخير. وأقصى درجات الجهل اللي يقولوا إزاي إله يتصلب، هي دي أقصى درجات الحكمة، لأن الحكمة الإلهية هي اللي خلصت العالم بالصليب، وقصة الخلاص دي مرسومة بحكمة إلهية. ولكن لما كان الناس في حكمتهم أضعف من هم يدركوا الحكمة العالية ديت، زي ما يكون واحد قصاد فيلسوف كبير وهو ما بفهمش حاجة فبيضحك على الفيلسوف وبيقول شوف الجاهل. فالعالم في حكمته الهزيلة الضعيفة قصاد حكمة الصليب ابتدى يضحك على الصليب يقول شوف الجهالة. ولغاية النهاردة مش بس في بلدنا هنا، في العالم كله الصليب جهل والصليب ضعف. ما تنساش ازاي الرجل بعد امريكان

من اللي هم كانوا بيعتنقوا ديانات أخرى، يقولوا لا نحن لا نقبل إله ضعيف مش عارف يدافع عن نفسه. مرة كده في مجلتهم كاتبنا تعرفش يدافع عن نفسه على الصليب، احنا عاوزين واحد يعرف من اللي فتح الممالك بقوة السيف والرمح والجبروت والعظمة، دي قوة ربنا كانت معاه. لأن ضعف الله اللي هو الصليب، يعني عشان لما تقرأ وتقول ضعف الله هو ربنا ليه ضعف، أيوة ليه ضعف، هو الصليب في نظر الناس هو قوة أعظم من قوة الناس. الصليب قوة جبارة جدا، وإحنا كنيستنا والكنائس الرسولية تمجد خشبة الصليب. خشبة الصليب اللي هي هيلانا الملكة تعبت حتى إن هي لقتها مع الصليبين التانيين، وتحققت إن هي خشبة الصليب من العلامة اللي مكتوبة عليها ومن الميت اللي قومته، وعرفت إن دي خشبة الصليب، وكانوا بيوزعوا منها على العالم لأنه بيعتبروها دي كانت قوة كبيرة خالص، حتى إن هم لاحظوا إن كل ما يقطعوا حتة من الصليب الصليب ما بينقصي، فقالوا الخشبة اللي ملهاش حدود أو ملهاش نقصان. وحتى إحنا في اصطلاحاتنا العادية أو المثل البلدي بتاعنا ده، مش البلدي يعني المثل العادي، لما يقول لك امسك الخشبة، إن الخشبة هي خشبة الإيه؟ الصليب. لأن امسك الخشبة دي موجودة بالإنجليزي والفرنساوي مش بالعربي بس، يعني كل لغات العالم بتقول امسك الخشبة تاتش وود، مش بس احنا اللي بنقول امسك الخشبة. لأن معلوم في اصطلاح الآباء، في اصطلاح آبائنا، إن الخشبة هي خشبة الصليب. فخشبة الصليب دي كانوا بيمسكوها كتير، كانوا بيعلقوا الصلبان يمسكوا الخشبة ديت في أثناء الصلاة، ويمسكوا الخشبة في الضيق، ويمسكوا الخشبة في أوقات الفرح، ويمسكوا الخشبة في وسط التجارب. فالخشبة كانت حياتهم، وهي بالقبطي اسمها الخشبة المقدسة. فإحنا بنكرم الخشبة المقدسة، إحنا نقول عليها إن هي، أو زي الأبسلمدية التسبيحة ما كانت بتقول عليها السكسولوجية بتاعتها، اللي هي خشبة الغلبة. ونقول لأن بواسطة خشبة الصليب بيها كنا نغلب، إن هي قوة الله. وبنقول عن خشبة الصليب أيضا إن هي كرسي الملك، كرسي الملك. قال عنها داود الرب قد ملك على خشبة فلتتهلل الشعوب. هيملك ربنا على العالم؟ قال آه ملك، خلاص خلاص ملك، ملكوت ربنا خلاص وصل. أمال إحنا عايشين فين؟ ما إحنا عايشين في ملكوته. إمتى حصلت الحكاية دي؟ حصلت على الخشبة، ملكوت ربنا اللي لسه اليهود بيدوروا عليه، ولسه الناس التانيين بيقولوا المسيح هيجي في آخر العالم، ولسه بيقولوا عن ملكوت ربنا. ملكوت ربنا تم لما الملك جه وسحق الشيطان على الخشبة. عشان كده إحنا بنسمي الصليب خشبة الصليب، كرسي بتاع الملك من ناحية القوة بتاعه. ونعتبر الصليب هو مصدر كل الخيرات، فبالصليب تم الخلاص. هل ممكن كان يتم خلاص بدون صليب؟ وبالصليب اتسحق الشيطان، حتى ان طفل صغير بصليب برشمة صليب يقدر يخزي الشيطان. ومعروفة قصة يوستينا لما كان الشيطان يروح لها البنت الصغيرة دي وهي رفع ايديها على مثال الصليب يهرب. وربنا أشار للصليب في قوته في العهد القديم، قال له يا موسى، موسى قال له في ناس عمالقة اسمهم عماليق من كلمة عملاق، شايفهم من بعيد وجايين يحاربونا واحنا مش قدهم. قال له ما تخافش، جهز اللي حالتك من الناس يروحوا يحاربوا. قال ما حالتناش حد يقف قصادهم، دول أقوياء. قال له انت اقف واعمل ايديك علامة كده، خلي يشوع يشلك ناحية، يعني انت تنك فرتهم. لما تعب فيشوع وحور شالوا له ايدي الاتنين على مثال الصليب، كل ما هو شايل كان ينتصر. يبص لقى الجيش بينتصر، كل ما يتعب وينزل ايديه يقول لك الجيش اتهزم. فعرفوا ان الصليب قوة للخلاص، ده خلاص الحرب
لأن الحرب في العهد القديم رمز للحرب الروحية في عهد النعمة. فأصبح دلوقتي الانتصار بتاع الجيش في الحرب معناه انتصارنا الروحي، يعني زي ما انتصر موسى على عمليق بعمل إيديه بالصلاة على علامة الصليب، انتصرت يوستينا أيضا بالصلاة على رئيس شياطين جه يحاربها. فالصليب مركز قوة للخلاص منه، خلاص العالم كله. وقال عنه المسيح رب المجد، قال أنا إن ارتفعت إلى فوق، يقصد إن هو يرتفع على الإيه؟ على الصليب، أجذب إلي الجميع. وقال عنه داود النبي علاوة على إن هو قال عن الصليب إن هو كرسي الرب قد ملك على خشبة، وقال عنه سليمان تعالوا يا بنات أورشليم انظرنا الملك سليمان في يوم فرحه في يوم عرسه ويوم فرح قلبه، تعالوا شوفوه. وابتدى يوصف اليوم ده، يقول لك توجته أمه بإكليل اللي هو إكليل الشوك، أمه اللي هي أمته اليهودية يعني، وجلس على تخته وقاعدته أرجوان من الدم اللي نازل طبعا، وقوة للخلاص. قال عنه داود النبي، ودي تسبيحة الكنيسة يوم الجمعة لذيذة جدا، وبنقولها ساعات بالعربي. الكنيسة قالت يوم الجمعة نسبح التسبيحة دي. هو داود النبي قال كده في المزمور، أعطى علامة لعبيده ليهربوا من وجه القوس. أو هو المزمور بالضبط بيقول كده، أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس لكي ما ينجو أحباؤك، خلصتني بيمينك واستجب لي. فالكنيسة قالت إيه هو القوس غير القوس اللي بيرميه الشيطان عشان يضربه في ولاد ربنا، يضربه في الكنيسة. فأعطى ربنا علامة لعبيده يهربوا من وجه القوس. وابتدينا بقى نرتل في الترتيلة دي، أعطى علامة لعبيده لكي يهزموا الشياطين، وأعطى علامة لعبيده ليطفئوا قوة النار زي الثلاث فتية، وأعطى علامة لعبيده ليسدوا أفواه الأسود زي دانيال في جب الأسود، وأعطى علامة عبيده لكي يخرجوا الشياطين. فوشفوا المرضى. فالصليب قوة، قوة جبارة عاشت بيها الكنيسة عبر الأجيال ديت، وأقصى درجات الحكمة. ما تخليهم يقولوا جهالة، يقولوا زي بعضه. يكفي إن أنا كمسيح أكون مقتنع إن دي قوة، فعيش قوي بالقوة ديت اللي وهبها لي المسيح في الصليب. الصليب قلنا إن هو مركز القوة. أنت عارف اللي بيسموه في العلوم مركز الثقل، مركز الثقل بتاع المسيحية كله في الصليب، مركز القوة بتاع الخلاص كله في الصليب، مركز الخيرات كلها، كل الخير اللي يعم على العالم كله في الصليب، الخلاص في الصليب، الحب في الصليب، أحب الله العالم حتى صلب ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الحب في الصليب اللي صالحنا بدم صليبه، الصلح، مفيش صلح بينك وبين ربنا إلا من خلال الصليب، الفداء في الصليب، القوة في الصليب لأنه سحق الشيطان على الصليب، الاتضاع مهما تتكلمني عليه من هنا لبكرة وتقول يا أخي أنت اتضع بينك وبين زميلك أو بينك وبين أخوك، كل ده ما ينفعش. الاتضاع الحقيقي على الصليب لأن الإله اتصلب، الخدمة الحقيقية على الصليب لأن الخدمة بذل، فهو بذل ابنه الوحيد، بذل ذاته على الصليب. الطاعة، لما تكلم عن الطاعة في المسيحية ولازم نطيع وصل، مش ممكن هكذا توصل للدرجة دي، هكذا احتمل العار أطاع حتى الموت، موت الصليب الطاعة. ده بولس الرسول في رسالته الفيليبي، أخلى ذاته أخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. التسليم، أقصى درجات في يديك أستودع روحي. الصليب ده
بقول لك مركز الثقل بتاع الكنيسة بتاع المسيحية كلها، يطلع منه

على الخيرات زي ما نسميه. السلام للصليب، الشجرة اللي هي أزهرت وثمرها طلع منها ثمر بركة لكل العالم. باختصار لما تقرأ في رسالة بولس الرسول في كورنثوس هو بيتكلم عن الكرازة وأن قوته مش ممكن، الصليب ده قوة، ولو أنه عند الناس جهالة وعسرة تعرف فعلا عظمة المسيحية بتاعتنا إن هي بالصليب عايشة، إن الصليب ده مش موضوع عار. لغاية النهاردة هيبقى العار بتاع الصليب احتمله المسيح، لأنه قدام الناس عار لكن هو بيحتمل أقصى درجات العار. فالصليب هو كيان الكرازة كلها. وبعدين وريني قديس في الكنيسة واحد ما مشاش في طريق الصليب واعتبروك قوة لي، كلهم شالوا الصليب وحملوه إلى آخره. ومن القصص كتير يعوزنا الوقت لو تكلمنا عليها. ما تكلم بستان رهبان عن الأب من الآباء كان ماشي ومعه رجل إسماعيلي، يعني رجل غير مسيحي، وبعدين باتوا في الصحراء، بعدين قبل ما يبات رشم علامة الصليب على الأرض عند راسه وعند رجليه ويمينه وشماله وعلى قرطه. فبالليل جم الشياطين، جم عشان يضربوا الراجل ده، ما قدروش. يجيله من فوق شيطان ما يعرفش، يجيله شمال يجيله يمين مش عارف يقرب منه انه متحصن بقوة الصليب. راحوا ضربوا الراجل التاني، جرحوه بهدلوه بهدلة كبيرة خالص. يقول لهم فين، يقولوا له فين زميلك، يقول لهم رائد مطرحه هو، اشمعنى انتوا جرجرتوني انا، روحوا له. يروحوا ويرجعوا يقولوا له فين زميلك، روح هاته، يقول لهم هو رائد هو، روحوا شوفوه. لما صحى الصبح قال له قل لي بالله بتاعك ده ليه الشياطين بهدلتني الليله دي البهدله دي كلها وما قدرتش تقرب منك؟ قال له اصل الحكايه ان انا كنت مرشوم بعلامه الصليب. فامن الراجل وقال له انا اسيب القوه ديت ازاي وما اخدهاش تكون قوتي وحياتي. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه ان الصليب منهج روحي عند بولس الرسول. فانت بتقرا رسائله مش تجد واحد بيحكي لك عن ازاي هو كرز بقوة الصليب وغلب بقوة الصليب، لا، ده تلاقي واحد بيحكي لك ازاي هو اختبر الصليب لدرجة انه قال مع المسيح صلب فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. هو اتكلم عن الصليب كاختبار روحي. والحقيقة يا اخوتي لما نحب نرجع لكلام ربنا يسوع المسيح عشان نبقى واضحين، ما سألوه قالوا له ازاي نخلص وازاي نبقى تلاميذ ليك، ما نفسنا صحيح نكون مسيحيين كويسين؟ قال لهم بس اللي عاوز يبقى مسيحي يبقى تلميذ لي، خلاص كلنا يسوع تلاميذك. ماذا نصنع؟ قال لي ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وكانت جموع كثيرة سائرة وراءه. معلمنا لوقا بيقول كده. فنظر إليهم وقال إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن أراد ومن يأتي ورائي ولا يحمل صليبه ولا ينكر نفسه لا يمكن أن يكون لي تلميذا. فأصبح الصليب هو السكة الوحيدة للتلمذة للمسيح. شوف قد ايه كل حاجة سهلة، اقصد اقول واضحة. طب انا نفسي اكون مسيح كويس، طب ما السكة واضحة، الصليب، شيل الصليب وادعي. يعني ايه تقصد اروح عند السايق يعمل لي صليب ذهب يعني، ولا اجي البس لي صليب جلد كده اجيبه من الدير؟ لا، المسيح ما يقصدش كده. شيل الصليب مش ورايا، شوفوا ازاي، شوفني انا مشيت بالصليب ازاي ومش ورايا. ليه انا قلت شيل صليبك واتبعني؟ لان انا هشيل الصليب. انا كنت على الصليب متواضع ولا مش متواضع؟ قال كنت يا سيدي متواضع جدا. انت
ضربت بالقلم على وشك ما ردتش.

والتفيت لم تفتح، والتف على وشك لم تفتح فاء. قال عرفت الصليب، هو ده صليبي. طب ده ضعف، قال ده قوة. قال شفت الحب قد ايه، كنت بحب الناس اللي بتهني، كنت بصلي لهم، قول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اه ده الصليب اللي انا شلته، الصليب ده شوف انا اللي حبيتكوا بيه، شوفوا في الصليب ده انا علمتكم حياة التسليم، شفت في الصليب ده دراعتي مفتوحة فتحتها كده وسلمت نفسي للعالم، شفت الصليب برفعوني لفوق كده عشان العالم كان تحت رجلي. هو ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، الذين هم للمسيح يسوع هم تلامذته، قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات. الذين للمسيح يسوع يعني بتوع يسوع، قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات، العالم مصلوب ليهم. يا أخي ما بيحسوش دولت بالعالم، بس أصله مصلوب ليهم. كلمة مصلوب يعني ميت. العالم ده يعني بيفوض المسيح، مرة بيفوضه بالمجد الباطل، مرة بيفوضه بالمال، مرة بيفوضه بحب الظهور، مرة بيفوضه بالكرامة الكذب. المسيح لم يقبل هذا وطرد باعة الحمام وقال لا لا لا ما تفهمش مع الناس دول أبدا. هو ده المسيح اللي ارتفع إلى فوق فجذب إليه النفوس اللي دست على العالم. الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات. وصدقوني أحبائي أن ربنا يسوع المسيح كان واضح جدا لي وليك لما قال من أراد أن يكون لي تلميذا لينكر نفسه ويحمل صليبه، لأن لا يوجد عدو للإنسان أكتر من نفسه ذاته، الذات المتمردة اللي عاوزة الراحة، اللي عاوزة الكرامة، اللي مش عاوزة تتجرح أي جرح، قال دي تتصلب ينكر نفسه. عشان كده لو تلاحظ الترتيب الإلهي، قال من أراد أن يكون لتلميذا الأول ينكر نفسه ويحمل صليبه نمرة اثنين، ونمرة ثلاثة يروح ينفذ وصيتي ويتبعني. شوف احفظهم بالترتيب كده، ينكر نفسه نمرة واحد، نمرة اثنين يشيل صليبي ويمشي في خطواتي، نمرة ثلاثة يتبعني وينفذ الوصية بتاعتي. خلاص يبقى ده. وصل بولس الرسول للدرجة انه لابس الصليب، لابسه لبس كده، فقال مع المسيح صلبت انا مش عايش، انا مش عايش ابدا، انا المسيح اللي عايش فيا. طب وصلت للدرجات ازاي يا بولس؟ قال بقيت ادوق الصليب. شوف بقى الصليب موضوع تأملي بالنهار وبالليل. بقى الصليب بعت الأهل غلطية وقلت لهم أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب، فأنا بقيت أرسمه هنا. واعتاد الأباء الرهبان أن يرسموا على الطاقية بتاعتهم صليب على الجبهة هنا في الأول عشان يبقى إيه المسيح مرسوم جوه المخ بتاعهم. ده هو ده اللي يصلب. تقول لي طب والأفكار بتاع العالم وإغراءاته وهمومه، كل ده يتصلب. تقول لي طيب زي بعض الواحد يقدر يغلب العالم، بس ازاي يسلم؟ مش انت عارف ان في مشاغل وهموم في العالم؟ اقول لك كله يترمي على الصليب بلا هم. شفت المسيح هو بيسلم كل شيء لناس استعجبوا ازاي هو ما قدرش يرد عليهم. المسيح بيقول ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فالصليب ممارسة روحية، اعلى درجات الممارسة، ومش ممكن تكون مسيحي إلا بهذه الممارسة، إن أنت تتشبه بالصليب في حياتك وتمشي وراه وتتبعه وتتأمل فيه وتركز ذهنك فيه، وتضمن 100% إن أنت تكون ماشي في السكة تمام تمام تمام، ما تقلقش أبدا ولا تخافش إن أنت تكون ضليت السكة أو ضليت الطريق، لأن الصليب هو أنت موضوع فكرك. وبعدين حياتك العامة والخاصة بتقيمها أو بتقيسها على الصليب، فأصبح الصليب هو الترمومتر اللي أنت بتقيس بيه كل حاجة، بتوزن بيه، أو الميزان اللي أنت بتوزن بيه كل حاجة.
يتقاس بالصليب، ما يتقاسش بالظروف، أصل اللي حصل كذا واللي حصل كذا وفلان قال كذا وفلان عاد كذا واللي حصل في الموضوع ده كذا وانتهى على كذا، لا، أصل إحنا عاوزين نقيس الموضوع كله على بعضه، نقيسه إزاي؟ نقيسه بالصليب، فده الترمومتر بتاع حياتك الروحية، موضوع تأملك، موضوع تفكيرك، موضوع تبعيتك للمسيح، تبحث عنه زي ما الملكة هيلانا بحثت عن الخشبة بكل اجتهاد، تبحث عنه بكل اجتهاد في رسائل بولس الرسول وفي كلمات ربنا يسوع المسيح، حتى انك تقول بلذة وبفرح وبسرور مع المسيح صليب. الطقس كان نتيجة للممارسة الروحية، فظهر الطقس، تاخد بالك ازاي؟ يعني الطقوس في الكنيسة اصلا كانت ثمرة للممارسة الروحية، مش هي كانت الاصل. فساعات احنا بنتمم الطقوس من غير ما نفهم معناها، فيتعمل الصليب كده بسرعه كده ليه؟ لان انا بتمم طقس، لكن هو اصلا ما كانش بيتمم طقس، هو كان بيمارس اختبار روحي فانتهى في حياته بطقس. يعني من كتر تصوره للصليب فجه رشم الصليب على قرطه، هنا دق صليب مثلا زي ما بيقولوا، او رشم صليب على البتاع اللي هو لابسها، دي كانت ثمره سجوده وملازمة الصليب ليه. فرشم الصليب ده في الكنيسة الأولى كان ثمرة حياتها واختبارتها وقوة الصليب، لما بولس الرسول بيقول لهم لم أعزم أن أعرف بينكم شيء إلا يسوع المسيح هو مصلوبا، فدخل الصليب في كل حاجة، في أسرار الكنيسة، في العبادة، في الصلاة. نفس كلمة المسيح لما قال لابني زبدي، قالوا له عاوزين، امهم قالت لهم عاوزين واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن يسارك، فقال لهم هسألكوا سؤال، طبعا هم ردوا لو مش فاهمين، اتستطيعان ان تشرب الكأس التي انا اشربها؟ قالوا له اه نشرب، هم مش فاهمين، وان تصطبغ بالصبغة التي انا اصطبغ بها؟ الصبغة ديت هي صبغة الصليب، قالوا له اه، عشان كده المعمودية اسمها صبغة، عشان كده احنا بنعتبر ان المعمودية صلب مع المسيح، وكانت تمارس المعمودية على هذا المستوى، ان كانوا بتعمدوا كانوا كبار، كانوا بيجوا مصلوبين صلبوا ذواتهم عن العالم وداسهم، وعارفين انهم هيطلعوا من مية المعمودية ديت يطلبوهم للاستشهاد، واخد بالك ازاي؟ فكانوا بيصطبغوا بالصبغة اللي قال عنها المسيح، فالصبغة اللي قال عنها المسيح الصليب بقى صبغة والمعمودية صبغة، ومن هنا ممكن نعمل معادلة صغيرة ونقول المعمودية تساوي الصليب، لأننا بندفن في المعمودية ثلاث مرات، ولو جيت لذبيحة القداس الإلهي تلاقيها صليب، يقول لي هذا هو دم يسوع المسيح، دم، طب والدم جه منين؟ على المذبح، يبقى فيه صليب، فإحنا بنمارس الصليب، بنمارس يعني المذبح ده هو الجلجزة، الذبيحة موجودة عليه واحنا واقفين حواليه، وهذا هو جسد المسيح المكسور، احنا بنمارس ذبيحة الصليب في سر الأفخارستيا. شوف قد ايه، فالحاجات دي ما كانتش بتتمم كطقوس، لكن كانت بتمارس كحياة مع المسيح على اعلى مستوى، عشان كده ليه حق بولس الرسول لما يقول مع المسيح ايه صلبت، لما بيقول مع المسيح صلبت دي مش آية تتحفظ، لكن دي آية تتعاش، دي آية تتعاش، فهو عايش مصلوب. ايه يا بولس مش عارف اتحرك؟ انا ما اتحركش خالص، اصل انا مربط، مربط فين؟ قال مربط في الصليب. امال مين اللي بيتحرك؟ قال المسيح اللي بيتحرك، لا يحيى انا بل المسيح يحيى فيه. الصليب يا احبائي نحن نعيد ليه في هذه الليلة عيد روحي بكل فرح وبكل لذة وبكل سرور، لانه مركز الثقل في قوه الكنيسه، ومركز الثقل في كل الخيرات والبركات اللي احنا نتمتع بيها، ولان هو منهج حياتنا اللي هنعيشه الى ان نصل للمسيح. الصليب هو حياتنا، وليست لنا حياه بدون الصليب، لالهنا المجد الدائم ابدا.

إلهي، أحببتني إلى المنتهى، جعلتني ابنا لملك الملوك. أحببتني ربي، وكان صليبك عربون حب لمن طعنوك. من أنا؟ من أنا حتى تموت بدلا عني، وأنا بخطيتي أصرخ أصلبوه؟ حتى متى ستظل تغفر؟

طالبا منك الغفران. يا إلهي أجثو على ركبتي مائتا من كثرة ضعف الإيمان. يا إلهي أطلب منك رحمةً

يا خالق الأكوان، إكليلك منحني حرية، سامحني، خذني بين يديك يا نبع الحنان، أطعمني وداعة، اسقيني شفاعة، كي أحيا معك في عز وأمان.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه.

علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا.

انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من فيوت نمي بشيري نمبي بن وماء ثواب ونوت ونوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب.

الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أشكر الرب فإنه صالح وأنا إلى الأبد.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أليم، ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردد على المخصر.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسى

امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

لدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: صوصيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية، صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريكا إيوكي أوكيو بنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكب، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: سلام. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة إن عيد الصليب هيكون يوم السبت المقبل لكل سنة وأنتم طيبين، أريد إني أكلمكم النهاردة عن الصليب. الكنيسة عندنا، الكنيسة القبطية، بتعيد بعيدين للصليب. عيد يوم 10 برمهات اللي بيوافق 19 مارس اللي احنا هنعيد بيه بعد 3 ايام، وعيد ثاني يوم 17 توت بيوافق 27 سبتمبر. العيد بتاع 10 برمهات والعيد الثاني بتاع الصليب، واحد منهم عن ظهور الصليب لقسطنطين، والثاني عن عثور الملكة هيلانة عن هذا الصليب. لكن اللي انا عايز اكلمكم عليه مش مجرد صليب الخشب الذي صلب عليه السيد المسيح، ولو ان له كل التقدير عندنا، ولكن عن مبدأ الصليب في الحياة المسيحية كلها. الصليب أصبح رمز. يعني رمز؟ يعني رمز لكل تعب نتعبه نحن من أجل الله. كل تعب يتعبه الإنسان من أجل الله، من أجل محبة الله ومحبة الآخرين، يعتبر صليبا، سواء كان بإرادته أو بغير إرادته. يعني في واحد بيتعب بإرادته من أجل ربنا وبياخد بركة، وفي واحد بيجيله التعب على الرغم منه، مش هو بيسعى إليه، لكن إذا قبل ذلك بفرح وبغير تذمر برضه ياخد البركة بتاعته. السيد المسيح جعل الصليب شرطا للتلمذة، بيقول: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، أو فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وقال: من لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وقال للشاب الغني: اذهب بقى كل مالك واعطيه للفقراء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. يعني أصبح الصليب شرط للحياة مع ربنا، وأصبح شرط للتلمذة الروحية على السيد المسيح. الناس اللي عايشين في رفاهية وفي بحبحة من الحياة ولا تعب على الإطلاق، لا يأخذون نفس البركة التي يأخذها من يتعب. وكذلك الكنيسة، يعني في كنيسة عايشة في متعة وفي غنى وفي رفاهية ولا تتعب إطلاقا، هذه أجرها ليس مطلقا مثل أجر الكنيسة التي تحمل الصليب في حياتها وتمشي وراء المسيح. الكلام ده هنقوله بالتفصيل. السيد المسيح إن كان قد دعا الناس إلى حمل الصليب، فهو أيضا قد حمل الصليب في حياته. مش بس صلب على خشبة، وإنما طول حياته كان يحمل الصليب. حتى في ولادته صدر أمر من هيرودس الملك بقتله وقتل جميع الأطفال. وفي طفولته هرب إلى مصر من وجه هيرودس، وعاش فقيرا متعبا في بيت رجل نجار. وعندما بدأ رسالته
لم يكن له أين يسند رأسه، ولم يكن له مركز اجتماعي في البلد اللي عايش فيه، وعاش مطاردا من اليهود، وفي أكثر من مرة أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن يلقوه من على الجبل، وتعرض لشتائم وإهانات، اتهم بأنه أكل وشرب خمر وأنه بيعاشر الخطاه والعشرين وأنه ينقض الشريعة ويكسر السبت، وأخيرا قيل عنه أنه هو ضد قيصر. وتلخص متاعبه في عبارة قالها إشعياء النبي عنه إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. فالمسيح عاش حاملا الصليب قبل أن يصعد على الصليب بالفعل يعني، ورسله أيضا عاشوا حاملين الصليب، حتى شاول الترسوسي لما آمن المسيح قال سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي لازم. ورسله تعرضوا للسجن وللجلد وللضرب وللطرد، وغالبية رسله إن استثنينا القديس يوحنا الحبيب كلهم ماتوا شهداء. ويوحنا الحبيب الذي لم يستشهد تعذب عذابات كثيرة، وغالبية أساقفة العصر الأول المسيحي كانوا شهداء. فكانت الكنيسة الأولى تحمل الصليب، وفي نفس الوقت كانت كنيسة قوية مملوءة من الروح القدس، ولم يكن الصليب دليلا على ان الله ترك الكنيسة او تخلي عنها ابدا. كان الصليب موجود وكانت النعمة موجودة وعناية الله موجودة وحفظ الله موجود ومواهب الله كثيرة جدا. ورسل المسيح كانوا يجاهرون بمسألة الصليب وصلب المسيح، ده حتى الملاك الذي بشر بقيادة المسيح قال للنسوة أنتن تطلبن يسوع المصلوب، كان يقدر يقول أي صفة تاني لكن قال يسوع المصلوب لأن كلمة الصلب ليها أهمية في حياة المسيحية. وبولس الرسول قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولكن المسيح بالنسبة لنا احنا هو حكمة الله وقوة الله. صحيح ان هو لليهود عسرة ولليونانيين جهالة، لكن لنا احنا نحن المخلصين قوة الله وحكمة الله. وقال لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا، بل افتخر بصليب المسيح وقال حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. مسألة الصليب عندنا ليها اهمية كبيرة، والكنيسة دايما تهتم بمسألة الصليب. الصليب هو أساس المسيحية، لأن على الصليب تم الفداء. حينما نذكر الصليب نذكر الفداء، حينما نذكر الصليب نذكر الخلاص، لأننا بصليب المسيح خلصنا. فأصبح المسيح الصليب بالنسبة لنا هو رمز للفداء ورمز للخلاص ورمز أيضا لمحبة الله وبدله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى رمز للحب والبذل.
وذلك تجد الصليب بالنسبة لنا في كل حال. الكنائس تعلق عليها الصلبان، الصلبان موجودة في كل مكان من الكنيسة، حتى في النقوش والديكورات موجودة الصلبان، حتى في ملابسنا موجودة الصلبان. الرهبان يسموهم لباس الصليب، القلنسوة بتاعتهم كلها صلبان زي ما انتم شايفين. نعلق الصليب على صدورنا، نمسك الصليب في ايدينا، نرسم الصليب على كل ورقه، نرسم الصليب قبل الاكل، نرسم الصليب بعد الاكل، نرسم الصليب لما نيجي نصلي، نرسم صليب على ايدينا. ما اقدرش اقول لكم الصليب قد ايه داخل في حياتنا. الصليب موجود في الحنه، موجود في اعيادنا، في كل حته، في كل حته الصليب موجود. وطبعا في حكمه من هذه الامور كلها، زي ما قال بولس الرسول: انتم الذين امام اعينكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوب. مين الحاجات دي وايه الرموز اللي موجوده فيها؟ ايه الرموز اللي موجودة فيها؟ وايه علاقتنا بالصليب؟ حتى في المعمودية نذكر انه قد صلب انساننا العتيق كما ورد في رمية 6، صلب انساننا العتيق. المسيح صلب من اجل خلاصنا ونحن نذكر هذا الامر. ليه احنا بنرسم الصليب؟ ليه لما نبتدي الصلاه بنرسم الصليب؟ في ناس يصلوا على طول كده ما يرسموش الصليب، لماذا نحن نرسم الصليب؟ بنرسم الصليب لعده اسباب. اول حاجه اعلان لايماننا المسيحي وايمان الكنيسه بالصلب وبالفداء وبالخلاص، دي نقطه. ايضا بنرسم الصليب ونقول باسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين. فاثناء رسم الصليب نعترف بالثالوث القدوس وبالتثليث والتوحيد. نعم، يبقى فيه في رسم الصليب توجد عقائد لاهوتيه نتذكرها باستمرار، منها عقيده التثليث والتوحيد. وبعدين بنقول في الصليب ربنا نزل من السماء الى الارض فنؤمن بالتجسد ونقلنا من الظلمة إلى النور، من الشمال إلى اليمين، من الظلمة إلى النور، من الهلاك للخلاص، فنؤمن بعمل الله من أجلنا. يبقى بيعترف بالإيمان، بيعترف بالثالوث القدوس، بيعترف بالله الواحد، بيعترف بنزول ربنا من السماء الأرض يعني بالتجسد، بيعترف بالفداء، بيعترف بعمل الله من قلب من الموت الى الحياه، من الظلم الى النور. كل دي معاني لاهوتيه في مجرد رسم الصليب. كذلك في رسم الصليب وايماننا بالصليب وتذكر المسيح المصلوب، لنتذكر ان اجره الخطيه موت، ولذلك جاء المسيح ومات من اجلنا. فنعترف بان اجره الخطيه موت، وباننا نستحق الموت، وبان الله مات من اجلنا. كل دي معاني لاهوتيه كويسه. وايضا في كل هذا نتذكر محبه الله الذي من اجلنا دبر هذا الخلاص ودبر هذا الفداء بالصليب، فتزداد الرابطه بيننا وبين الله. ونرى
ايضا انه لولا الصليب ما كانت هناك مغفرة. فنشعر ان المغفرة اللي احنا بناخدها عن طريق الصليب. لهذا نذكر الصليب في كل شيء، ونعتبر ان البركة التي عاش بها العالم كانت نتيجة الخلاص الذي تم على الصليب. ولذلك نستخدم الصليب في البركة.

ونستخدمه في جميع في جميع الرسومات وجميع الرسامات كله يرسم بعلامته السليم. الشخص اللي بنبهله بالميرون بالمسحة المقدسة بنرسمه 36 رسم على جميع مداخل جسمه ومفاصله. يتقدس بزيت الميرون المقدس برسم السليم، حتى عليه نرسمها بالسليم، ودانه نرسمها بالسليم، نقدس اعضاءه بعلامة السليم. جايز ناس يقولوا طب ما دي مسألة معنوية، ايه لازمة الامور المادية دي؟ نقول لهم الاتي: الانسان ليس مجرد عقل، عقل مجرد او فكر مجرد، لكن هو عقل وجسد وحواسه بتشتغل، ولازم يستفيد ايضا عن طريق الحواس وليس عن طريق العقل فقط. المسيحيه ليست فقط للفلاسفه او لكبار العقول، انما لكل حد، حتى للطفل، حتى للانسان الجاهل غير المتعلم، للكل. ولذلك لما الانسان بيرسم الصليب بيضطر انه ينحني. ليه بينحني؟ لسببين. اول سبب انه بيتذكر الثالوث القدوس بينحني بخشوع، بتوقير، باحترام، بادب. وثانيا لان الجسد يشترك مع الروح في المشاعر، اذا كانت الروح تخشع فالجسد ايضا يخشع، يكون في احترام جوه القلب، في احترام ايضا في الجسد. يجي الكاهن يخش الهيكل، فبيسجد قصاد الهيكل وبيرسم الصليب. بيسجد ليه؟ في احترام جوه قلبه في الروح، والجسد يشترك مع الروح، فكما تخشع الروح يخشع الجسد ويسجد. الاثنين بيشتركوا مع بعض، الجسد والروح، عشان كده في السماء بيتكافئوا مع بعض وفي العقوبة بيتعاقبوا مع بعض. جميع الأسرار المقدسة فيها رسومات وتتقدس بالصليب. أسرار الكنيسة كلها، المعمودية، الإفخارستية، المسحة المقدسة، الميرون، الزواج، كله. ليه؟ لأن كل هذه البركات اللي موجودة في الأسرار أخذناها نتيجة الفداء الذي تم على الصليب. لولا الخلاص الذي تم على الصليب ما كانتش فيه بركة معمودية ولا بركة مسحة مقدسة ولا بركة إفخارستية ولا بركة توبة ولا حاجة ولا بركة كهنوت، كل نتيجة الخلاص الذي تم على الصليب. فإحنا بنذكر الصليب لكل هذا. وايضا فيما نرشد الصليب بنعلم اولادنا الصغار العقيده. فالولد بيتعلم العقيده، بيتعلم الصليب وهو صغير، يمكن ما يعرفش يفهم حاجه لكن يفهم رشده الصليب. فبناخذ العقيده عن طريق التسليم قبل التعليم، يحفظها في قلبه قبل ان يدركها بعقله، ويأخذ الايمان بهذا الشكل. وايضا لان السيد المسيح قال لنا تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني الى ان اجيب. ففي تذكار الصليب نبشر بموته ونعترف بقيامته ونذكره الى ان اجيب.

ولهذا كل شيء في حياتنا نحب ان يدخل فيه الطبيب. ان كان تلاقي كل ملابسه سلطان خصوصا ملابس الخدمه مش مجرد زينه او ديكور، او واحد يقول انتوا بتزينوا ملابسكم، لا مش مساله زينه، مساله اهميه الصليب في حياتنا اللي بنوضعه على ملابسنا. تلاقي ملابس الشماس، تلاقي ملابس القسيس، ملابس الاسقف، كلها صلبان. مساله بتدخل في حياتنا وفي عقيدتنا ونهتم بيها. ونتمشى مع بولة الرسول الذي قال: لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع واياه مصلوبا. بهذا الشكل يدخل الصليب بالنسبه لنا في معاني عميقه. وايضا نذكر الصليب لسبب اخر، لان الصليب فيه القوه التي هزمت الشيطان وحطمت مملكته وضيعت كل جهوده السابقه في اغراء الناس. لما المسيح اقترب من على الصليب قال اني ابصر الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. قال ان رئيس هذا العالم قديم. كل مجهود الشيطان ضاع على الصليب، ولذلك الصليب له قوته. والصليب تخافه الشياطين وترتعب منه لانها تتذكر هزيمتها الكبرى على الصليب. والانسان لما بيرشم نفسه بعلامه الصليب بيحصن نفسه بهذه العلامه بالقوه التي في الصليب. جايز واحد يقول: طب انا رشمت بالصليب وما جراش حاجه، ولا قوه ولا حاجه، ولا خاف من الشياطين، ولسه انا خايف. هذا الشخص اجيب عليه بامرين. الامر الاول: فيما ترشم الصليب ينبغي ان يكون لك الايمان بالصليب وبقوته. فالشخص الذي يرشم الصليب بدون ايمان لا ياخذ القوه التي فيه، او جايز لا يحس بالقوه التي فيه. ثاني حاجه: جايز تكون بترشم الصليب بلا مبالاه، بغير اهتمام، بغير خشوع، زي واحد يعمل كده وخلاص ومش باين الخشوع ولا الاهتمام. غير واحد بيرسم الصليب بكل اهتمام وبكل قوه وبكل ايمان. ولذلك لما الانسان بيرسم الصليب وعنده الايمان بالصليب وعنده الخشوع الذي يليق بالصليب ياخذ القوه التي فيه، ياخذ القوه التي فيه. واحنا لما بنعيد بعيد الصليب بنذكر كل هذه المعاني مجتمعة معا. ده بلغ من محبتنا للصليب ان تلاقي في ناس بيسموا نفسهم صليب. يقول لك الاستاذ صليب، يقول لك ابونا صليب. وصليب باليوناني يعني استافروس، وبالابسي الصليب في استافروس او بستاوروس، يقول لك فلان يكون بستاوروس او يختصرها بس. فكل دي من اسم الصليب يعني بيتسمى بيه. لا واحد منهم اسمه الثورو، الثورو هي الثفرو، الثفرس، ماشي كده. فبيتسموا بيه، بيتسموا بيه علشان ياخدوا القوة التي فيه. أيضا حينما نرسم الصليب نذكر مجيء المسيح الثاني، لأن الكتاب بيقول تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، ويجي المسيح محاطا بملائكته في ربوات القديسين. علامة ابن الإنسان اللي هي علامة الصليب.
المهم ان احنا في مسألة الصليب نشوف ايه فعالية الصليب في حياتنا، ونذكر عبارة جميلة جدا قالها بولس الرسول. قال ايه؟ قال مع المسيح صلبت. مع المسيح ايه؟ صلبت، لكي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا في. فانت اذا كنت تؤمن بالصليب مفروض انك انت تسلب مع المسيح، يعني كما تألم المسيح من اجلك ومن اجل العالم، انت ايضا تتألم من اجل الرب ومن اجل الناس. لذلك المسيح قال على بولس: سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجلي. مع المسيح صلب. ايه اللي انت لازم تعمله علشان تذوق هذه الحلاوة اللي في الصليب؟ قال بولس الرسول: لأعرفه وشركة آلامه وقوة قيامته متمثلا بموت. يعني مفروض كما تذكر آلام المسيح من أجلك تدخل في شركة الآلام، كما تألم المسيح من أجلك ينبغي أنك تتألم من أجل الرب وتتألم من أجل غيرك من الناس، وتدخل في بركة الألم وتذوق حلاوة الألم. تقول يعني لازم أعيش في الحياة متألم؟ أقول لك ان في، انا بكلمك عن حلاوة الالم. كلما تذوق الالم من اجل الرب تشعر ببركة في حياتك. زي انسان يتعب في الخدمة ويحتمل صليب في الخدمة ويشقى ونهار ويرجع بالليل فرحان، فرحان لانه تعب من اجل ربنا، فرحان لانه اشترك في خلاص انفس من الناس، فرحان لانه يوصل ناس الى محبة الله، فرحان لانه قاد ناس الى التوبة. فالجسد بيتعب لكن الروح بتنفعش. الجسد بيتعب لكن الروح ايه؟ بتنفعش، وبيجد لذة في التعب. احنا مش عايزين الانسان اللي يتعب ويتذمر ويشكو ويبكي ويتضجر، لا. الانسان الذي يتعب من اجل الله ويتعب من اجل الناس وهو فرحان من جوه، فرحان من جوه. لما نقول الحياة المسيحية فيها صليب مش معناها بنقول كلها تعب وضجر، لا ابدا. جايز الجسد يتعب او النفس تتعب لكن الروح تكون في ملء الفرح، زي ما قال بولس الرسول: فحزانة ونحن دائما فرحون. فحزانة ونحن دائما فرحون. من بره يبان كده لكن من جوه حاجة تاني. يعني تلاقي الشهيد من الشهداء او احد المعترفين من بره في الام في الجسد، في ضرب، في سياط، في عذاب، ولكن من جوه الروح في منتهى الفرح وفي شركة مع الله. هذا الصليب المسيحي، سلام داخلي في القلب وان كانت الام خارجة في الجسد. وهكذا كان السيد المسيح. السيد المسيح كان متألما بالجسد ولكن كان فرحان. عشان كده الكتاب بيقول، من اجل السرور الموضوع امامه. سرور الموضوع ايه؟ امامه. احتمل الصليب مستهينا بالخزي. السرور الموضوع امامه. وايضا الاب نفسه كان الصليب موضع سرور للاب. فقيل ان عن علاقة الاب بالاب انه سر ان يسحقه بالحزن.
هنا يختلط الألم بالفرح، يختلط الألم بالفرح. أكثر أوقات كانت فرحا بالنسبة للشهداء كانت ساعة استشهادهم، فرحانين. ولذلك القديس استفانوس أول الشهداء كانوا يرجمونه، أما هو فوجهه تهلل والناس نظروا إلى وجهه فوجدوه مثل وجه ملاك منير فرحان. حد الصليب، مش الواحد يحمل صليبه وقاعد يتضجر ويشكو ويقول ايه ده بس يا رب، ايه التجارب يا رب، يعمل الاشي غيري. لا، ده ما يبقاش الصليب المظبوط. الصليب المظبوط يكون فرحان من جوه، مش متعكن ولا تعبان ولا حاجه من النوع، تكون فرحان. في انواع كثيره من الصلبان الانسان ممكن يتعرض ليه. لما تنذكر الصليب نذكر ايضا حل الصليب. يعني انت بتذكر صليب المسيح وكيف حمل صليبه الى جلبته، كمان ينبغي انت ايضا تحمل صليبك. يقول من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه يتبعني. هتتعب، والله لا ينسى تعب المحب. ازاي تحمل صليبك؟ اي اضطهاد يقع عليك من اجل الرب ده صليب بتحمله، ما تضايقش منه. حتى لو سمح الله لك بمرض او تعب او الم، برضو اعتبره كصليب تحمله دون ان تتضجر منه. حتى لو سمح لك بكارثة زي ايوب الصديق، قال الله اعطى الله اخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. حتى لو امرأة تزوجت رجلا مناكفا او رجل تزوج بامرأة مناكفة، يعتبر ان ده صليبه في الحياة، يحاول انه يحكمه، اهو صليبه، هيعمل ايه؟ او زميل في العالم في العمل مناكف، شريك متعب او جار مناكف، احتمل فيه هدوء. ولذلك كان الاحتمال فضيلة الاحتمال نوع ندخله تحت عنوان حمل الصليب. الشخص اللي ما يقدرش يحتمل ده مش حامل صليبه. الشخص الواحد يقول له كلمة يرد على كلمة كلمتين او يتكرفز او يغضب، ده مش بيحمل صليب. لما بيقول لك من ضربك على خدك حول له الاخر، يعني احمل صليب، احسنه، اعتبر ان اخوك ده عيان تعبان، احمل صليب. او انك انت بقيت الشخص الذي لا ياخذ حقه في العالم الحاضر، لا يأخذ نصيبه في العالم الحاضر، زي قصة لعازر والغني. لعازر كان بيتعذب على الأرض وما خدش حقه، صليب احتمل، ربنا شاء له أن يحمل هذا الصليب. في واحد جايز يولد وجميل الشكل حلو الصورة وبيتمتع في الدنيا، وواحد ثاني ملهوش هذا الجمال، اعتبره صليب واحتمل. انت فكرة كل صليب يعني من نفس النوع؟ جاي احتمال الاخرين. واحد لقى انسان شايل ميت وراح يدفنه، قال له هل تحمل ميتا؟ اذهب واحمل الاحياء، احتمل الناس اللي عايشين على الارض. الاحتمال من ضمن الفضائل اللي تخش تحت حمل الصليب. في حاجه تاني نتذكر، ان الصليب المسيح مات عن غيره، فانت اذا اردت ان تشارك المسيح ابذل نفسك عن غيرك، ابذل نفسك عن غيرك.

من آلام الناس، احمل متاعبهم، شيل عنهم، خفف عنهم. واحد يكون تعبان ومش قادر يدفع أجرة الشقة بتاعته، قل له أنا أفتحها لك، أنا أحتملها. واحد مدين، قل له علي أنا الدين ده. اشترك في آلام الناس،

يلاقي اخوه بيجوز بنته وما عندوش تكاليف، يجي يقول له سيب لي اوضه من اوض البنت انا اجيبها لك. اخوه يشيل عنه، اسمه بيحمل صليب معاه، مش تقف وتتفرجوا من الام الناس. واحد مريض والمرض صرف عليه كل ما عنده وما عندوش يصرف، يجي له واحد تاني يقول له عليا الحاجات دي، علي شيء من ثمن الدواء، علي شيء من أجرة الطبيب، علي شيء من أجرة المستشفى، القفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين. حاول انك انت تشترك في حمل آلام الآخرين وترفع آلام الآخرين عنهم. شوف بولس الرسول لما أرسل رسالته إلى فليمون عن العبد أنسيموس، قال له ان كان ظلمك في شيء احسبه علي انا اوفي، احسبه علي انا اوفي. تقول له واحد فلان زعلك، اعتبرني انا اللي زعلت، هذه مطاني عني، معلش سامح، انا اللي اخطيت. ان ما قدرتش تحمل اخطاء الاخرين وتنسبها الى نفسك وتدفع ثمنها، على الاقل لا تفضح الاخرين ولا تتكلم على اخطائهم، زي ما قال القديس يوحنا الذهبي الخامس. من ضمن الصليب الآية اللي بتقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. أهو واحد بيطرد ويعير وبيقول له أجرك عظيم وافرح وتهلل. ليه تفرح وتتهلل؟ لأن الرسول بيقول آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد إن نستعلم فيه. آلام الزمان الحاضر نوع من الصليب اللي احنا بنحمله، لكن لا تقاس بالمجد العتيد اللي موجود فوق. في كل الآلام ترى عمل الله معاك. اوعى تفتكر الصليب مجرد آلام. جايز الحياة الروحية كلها تكون رحلة إلى الجلجثة، تكون حمل صليب طول الحياة، ولكن كما إن صليب المسيح أعقبته القيامة، كذلك صليبنا نحن بعد منه قيامة، وبعد منه صعود إلى السماء، وبعد منه جلوس عن يمين الآب، وبعد منه المجد اللي يستعلم فيه. مفيش صليب بدون قيامة، بدون صعود، بدون جلوس على يمين الآب. اللي حصل للمسيح هيحصل لك في حدود مستويات البشر. مفيش صليب بدون مجد، مفيش صليب بدون إكليل، في صليب وفي إكليل. مش عايز إكليل اهرب من الصليب. أما إن عرفت البركات التي تأتي من الصليب فأنت تفرح بيه، تفرح وتسر، لأنك انت عن طريقه هتاخد بركات لا يمكن انها تحصل. وأيضا في الصليب بتشوف ربنا ازاي بيحمل عنك وازاي بيدافع عنك. الشخص اللي بيعطي للآخرين اهو دي داخلة في الصليب، لأن السيد المسيح على الصليب كان يعطي، فانت أيضا اعطي لكي تشترك في حكاية الصليب. لما تعطي من اعوازك زي الارملة يعتبر صليب بجد، انك انت اعطيت من اعوازك. لما تعطي العشور وانت محتاج لكل مليم يبقى انت بتحمل صليب من اجل ربنا. كل العطاء بوجه عام. الكتاب بيقول عن صليب اخر الذين صلبوا الجسد مع الاهواء. لما تطلب رغبة من رغباتك الخاطئة، لما تنتصر على عادة من عاداتك الخاطئة، يبقى انت بتحمل صليب. صحيح بتتقلق، واحد يقول مش عارف ابطل سجاير ولا مبطل سجاير، اتعب. اقول له اتعب واعتبر ده صليب، وبعد كده هتستريح وتلاقي اتخلصت من السجاير ومن تمنها ومن مرضها ومن ضغطها على ارادتك. في ناس بيصلبوا الفكر، الفكر الخاطئ اللي جواهم، كل فكر خاطئ يدق فيه مسمار. صلبوا الجسد
مع الأهواء وطلب الأفكار الخاطئة.

وطلبوا العادات الخاطئة، يبقى فرحان يقول أنا مع المسيح الفلاني عشت حياة الصليب دي كلها. حاول انك انت تتعب من اجل ربنا، ربنا هيجي لك في اليوم الاخير ويقول لك انا تعبت كتير من اجلك، اديه انت تعبت من اجلي. تقول له عايز استريح، يقول لك اهو ده الطريق الواسع اللي يؤدي الى الهلاك. الصليب هو الباب الضيق الذي كل من يدخل منه يدخل الى الحياة الابدية، وقليلون هم الذين يجدون. فتنصل

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة

انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر.

فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا وحرقانا.

شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فرالي مبيوت مبشيرين بابن ما اسوا بنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

شريعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف، لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى

خبزا لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة إن سيتك يا أورشليم أنس يميني ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زي

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

فرد الأحياء انست لا تلبطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رخصاص يوسيوس مفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: بالإذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئة يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكتشاف الصليب المجيد، صليب رب المجد يسوع كان موجود، بس كان موجود تحت اكوام من التراب الكتيره قوي. صليب المسيح موجود، ولكن هو في الحقيقة سر مخفي. عشان الإنسان يوصل لسر الصليب لازم يتعب ويشيل كميات التراب الكتيرة قوي اللي عليه. هيكتشف الصليب وهيتفاجئ. الصليب في طبيعته بيموت، الصليب في طبيعته

بيكتشف زي ما شفنا ان الصليب اللي كان بيموت ده لما اتحط على الميت الميت قام. بيكتشف ان الصليب مش بيفطس ولا بيموت، ولكن بيكتشف ان الصليب سر حياة. اكتشاف الصليب في حياتنا ده موضوع في غاية الأهمية لنا النهاردة. قديس بولس الرسول اللي اكتشف الصليب زي ما قرينا النهاردة يقول ايه؟ بنكرز بالصليب لليوناني لليهود عصرة ولليونانيين جهالة. يعني ايه؟ يعني الناس اللي ما عرفتش سر الصليب، الصليب بالنسبة لها ايه؟ يعني حد يجي يقول انا طلبت من ربنا في الموضوع ده جامد قوي، وبعدين كنت متخيل ان ربنا هيقف معايا، او في الحقيقة اتفاجئت ان اللي انا طلبته ما حصلش، فيتواجه بحاجة اسمها ايه؟ عصرة، لانه متخيل ان صليب المسيح او ان المسيح هينزل له كده حاجات كده حلوة من السماء كده يفرحه ويبسطه، فيتفاجئ بان في عصرة. يقول انا من يومها وبطلت صلاة، بطلت اكلم معاه، ما هو بطلب منه ما بيسمعنيش، طلبته طلبته طلبته ما بيسمعنيش، فيعصر ويقول ربنا مش بيحبني. ده لليهود عصرة، لليونانيين جهالة. يعني ايه بالنسبة لنا احنا بقى؟ يعني هو لازم يعني الواحد يتألم عشان يروح السماء؟ يعني ما ينفعش المسيح يودينا السماء من غير ما نتعب ومن غير ما نتألم؟ كل ده لأن الإنسان لسه ربنا ما فتحش عينيه وما اكتشفش السر الرهيب والمفرح المستخبي جوه صليب المسيح. إن من غير الصليب مش ممكن الإنسان يفرح فرح الحياة الجديدة. مينفعش. اللي اكتشفوا الصليب قالوا غير كده. فمرة شعب إسرائيل كانوا ماشيين في البرية، وبعدين عدوا على مية، فرحوا قوي، لقينا مية بعد ما كانوا عطشانين ثلاثة أيام ماشيين في الصحراء ما لقوش مية، وإذ بيهم يلاقوا مية، فجوم يقربوا من المية لقوها مرة. فصرخ موسى للرب فقال له بص كده في شجرة، هات الشجرة وحطها جوه المية وخلي الشعب يشرب. فجاب الشجرة وحطها جوه المية وشالها، لقى ان المية بقت زي العسل. ايه القصة دي؟ قال ده سر الخشبة اللي هي الصليب. يعني لما بيدخل في حياتنا اليومية بيخلي حياتنا ليها طعم مفرح جدا جدا جدا. ده سر ما يعرفوش غير اللي اختبروه. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ اما انا فحاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا ايضا صلبت للعالم. الصليب سر، اللي يختبر الصليب يفرح فرح رهيب. ازاي؟ قال أصل الإنسان بطبيعته أناني، إنسان أخطأ،

لما ابتدى يفكر في نفسه تصيرا مثل الله. خد، الإنسان بطبيعته أناني، إنما الصليب بيفتح قدام الإنسان حاجة تانية. إزاي الإنسان يحب ربنا جدا ويقدم حياته كلها من أجل الرب ومن أجل الآخرين؟ سر الصليب. القديس بولس الرسول يقول كده: هو مات لأجل الجميع، هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. الإنسان بطبيعته أناني، ولكن بعد ما المسيح مات على الصليب من أجلنا وحبنا جدا، فجر فينا طاقات حب كبيرة جدا ناحيته. ليس أحد فينا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت. إذن بره الصليب السنتر بتاع الدايرة هي أنا، عايز كل حاجة ليا. ولكن جوه الصليب السنتر بتاع الدايرة رب المجد. اكتشاف صليب المسيح. لما الواحد يكتشف صليب المسيح وازاي ان هو لم يشفق، الآب لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ لا، يخلي الإنسان يفرح ويتهلل بخلاصه ويبتدي ينظر حواليه للآخرين. لما جاء القديس بولس الرسول يتكلم على الصليب يقول: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. فكر الصليب أخلى ذاته آخذا شكل العبد. إذن الصليب سر، ولما الإنسان ربنا بيفتح عينيه يكتشف سر الصليب يحب الصليب جدا ويحضنه ويقبله ويشتهي إن كل يوم يبوس الصليب ويحبه ويبذل نفسه من أجل الرب كل يوم. من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. الصليب سر فرح. بالنسبة للي ما اكتشفوش الصليب، لا ده كآبة، ويا ريت الواحد يزوغ من الصليب. ولكن القديس بولس الرسول يقول كده: من أجل السرور الموضوع أمامه. من أجل إيه؟ السرور الموضوع أمامه، احتمل العار مستهينا بالخزي فجلس عن يمين عرش الله. من أجل إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه. في حد يقدر يحتمل العار؟ قال ينفع. إذا كان السرور موضوع أمامي، إيه السرور الموضوع أمامي؟ كلمة صغيرة قوي: من أجلك، عشان خاطرك يا رب. ألم؟ عشان خاطرك يا رب. تجربة؟ عشان خاطرك يا رب. صلاة؟ عشان خاطرك يا رب. أحبوا أعداءكم، صعبة، عشان خاطرك يا رب. صلوا لأجل الذين يسوؤون. اكتشاف عشان خطرك. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل إيه؟ احتمل العار مستهينا بالخزي فجلس عن يمين عرش الله. السر المخفي في الصليب يقوم من الأموات.

إنسان ياخد سر قيامة، إن كنا قد متنا معه نؤمن أننا سنحيا أيضا إيه معه. ربنا يدينا نعمة وكل واحد النهاردة يرجع للصليب اللي كان في يوم من الأيام حبه وشيله وبعدين راح ركنه على جنب وقال عايز أعيش كده شوية كده إيه من غير صليب، لا يرجع يقبل الصليب تاني ويحضنه ويسجد قدامه ويحطه على راسه يحبه قوي ويقول مرحب بالصليب، حب الصليب لأن اكتشفت السر الموجود في الصليب. الآباء القديسين لما اكتشفوا سر الصليب اشتهوه، يقعد زي القديس أغناطيوس يقول مش هحس ان انا بحب المسيح الا لما الوحوش تنهش لحمي. ده عاقل ولا ايه؟ قال ده اكتشف سر الصليب، عشان كده ابائنا القديسين حبوا الصليب قوي وحبوا الموت مع المسيح ونالوا الحياة والتعزية لان هو جواه سر. نقول على ابن آدم ده متعذب يا عيني وهو من جوه كل يوم بيكتشف أسرار وأسرار وأسرار، وكل يوم النعمة بتسنده وكل يوم النعمة بترفعه ما يصعبش عليك. ربنا يدينا نعمة ويفتح عينينا ويساعدنا زي ما هو احتمل الصليب يقدر أن يعين المجربين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا رب وكيلك.

ليله كنت كتير يا رب بفكر من دلوقتي وحتى اما اكبر اني لا يمكن يوم اتغير فصليبك كنت في قلبي دايما اصلي يفضل حبك فيا تملي ومفيش حاجة في يوم تمنعني اني اجيلك وافضل احكيلك واما كبرت

سجن خطية وحب وشهوة عالم ثاني. واما كبرت نبيتك تاني، بس لقيت في ضي يا رب يود من عيني، حزن وخوف مالي كياني. سجن خطية وحب وشهوة عالم ثاني، وبقيت تاني يا ربي بفكر انت رجعلك، وازاي هقدر اقعد زي ما كنت صغير تحت صليبك. وبقيت تاني في قلبي بصلي انك تغفر لي وتخلي

مني فاعترفات من عمق القلب ندم جواني مسحت دموعي جددت كياني الى احضان الاب فروح فرح يملاني وازاي بقى يا رب اكافئك على غفرانك ورعايتك اخد كاسك وانشر اسمك في انجيلك الدنيا هو يا رب ابشر بروعة موتك اللي يحرر وبقوة دمك اللي يبرر لما اجيلك وافضل

جميلة عن أسرار وعن حكايات هناك بحكي لك عن أسرار وعن حكايات

0: عمران بسيدنا. سيدنا أنبر شو يحب الترنيمة دي قوي، والشباب يحب يسمعوها منه، حتى اللي سمعوها ده على النت عمالين يقولوا تاني قاعد ممكن تاني
1: كامله.

أقولها كمان مرة عشان هي سريعة شوي، هي سريعة شوي في حتة كده. ابتدي تاني يا ميري، هي بس كلامها حلو بس في حتة بتجري كده، فايه

عيون منعاه حزن وخوف مالي كياني سجن خطية وحب وشهوة.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي.

وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال، فاطلب عبدك.

وأنع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على

علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكامك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقك.

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

يا رب، فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي، فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك، فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبي.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مسابرا على وصاياك، وليرجع إلي

سرت مثل زق في جليد ولحقوقك لم أنساه. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

يدك، أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريك

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

عمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذاء كل وصاياك.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك.

يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب، وصاياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا.

فليدن توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني. تفيض شفتي الصبح

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: آمين.
1: زقصاصي وسيوسي، منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

أثناسيوس الرسول، ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا:

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم

إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين.
اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم، عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات، عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا، عودهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح، نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين، ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس. الأصحاح الرابع. فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنات، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد.

يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيقة الفاسدة بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الأصحاح الخامس: فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يلي.

تليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية، فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة، وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور، لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور، لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاع، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد، فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. الأصحاح السادس. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك، التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير،
وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابات. أخيرا يا إخوتي، تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة، لأجل جميع القديسين ولأجلي، لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل، يعرفكم بكل شيء تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه، لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم. سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. آمين. كتبت إلى أهل أفسس من روميا على يد تيخيكوس.

الشريط الأول من سلسلة قصص الكتاب المقدس العهد القديم. يحتوي الكتاب المقدس على عهدين، قديم وجديد، ولا يقصد بالعهد في تسمية الكتاب

الكتاب المقدس معنى الزمن قديم وجديد، ولكن يقصد به المعنى التشريعي الذي يربط فيما بين الإنسان والله، والعلاقة بين الإنسان والله لا تقوم على الصوم والصلاة والصدقة فقط، بل تتعداها إلى علاقة العهد معه. أقسام العهد القديم: التوراة، تكوين وخروج ولاويين وعدد وتثنية، أسفار تاريخية، يشوع وقضاة وراعوث وصموئيل أول وثاني وملوك أول وثاني وأخبار أيام أول وثاني وعزرا ونحميا وأستير، أسفار شعرية، أيوب ومزامير وأمثال وجامعة ونشيد أنشاد، أسفار أنبياء كبار، أشعياء وأرميا ومرافي أرميا وحسقيال ودانيال، أسفار أنبياء صغار، هوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنية وحجي وزكريا وملاخي، المجموع 39 سفر، بالإضافة إلى باقي الأسفار القانونية طوبيا ويهوديت وتتمة أستير والحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ وتتمة دانيال والمكابيين الأول والثاني. المركز الإعلامي القبطي يقدم من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي سفر أستير.

0: أسكين هي ابنة أبي جاهي اللي غالبا ما يكون من سبط بنيامين. اتولدت في أرض السبي، سبي اليهود اللي حصل أيام الملك نبوخذ نصر ملك بابل، واللي حرق لليهود بيت الرب وبيت ملك أورشليم وكل بيوتهم، وهدم ليهم سور أورشليم وسباهم فتشتتوا وتشردوا في أراضي السبي. أستير فتاة يتيمة، مات أبوها وماتت أمها، ورباها ابن عمها مردخاي كمان زي ما تكون بنته، وجه بيها لبلد اسمها شوشن عاصمة فارس اللي هي دلوقتي إيران. واليهود اللي سباهم الملك نبوخذ نصر ملك بابل، جزء منهم رجعوا لأورشليم لما زار بابل ويشوع بدأوا يبنوا بيت الله من تاني في أورشليم، والكلام ده كان تقريبا سنة 536 قبل ميلاد السيد المسيح له المجد. والكلام ده لما نحب نقراه في سفر عزرا الإصحاح الخامس. أما الجزء الثاني من شعب اليهود في السبي رجعوا لأورشليم مع عزرا تقريبا سنة 458 قبل ميلاد السيد المسيح، يعني بعد حوالي 78 سنة من زربابل. وحكاية أستير اللي احنا هنقدمها النهاردة في شريطنا الأول حكاية جميلة نقدر نخرج منها بقيمة مهمة جدا، إن عناية الله دايما بترعى أبنائه وتحمي أولاده من كل شر. المهم بعد عزرا بحوالي 27 سنة، يعني بالضبط سنة 509 قبل ميلاد السيد المسيح، نجا شعب بني إسرائيل من مؤامرة إبادتهم أيام الملك أحشويرش. ونسمع الحكاية.
1: نشرب نخب الملك أحشويرش، نخب الملك أحشويرش،
2: عاش الملك العظيم أحشويرش، ملك الكرم والبهاء والعظمة،
1: عاش عاش عاش.
3: شكرا يا كريشنا، اشكرك يا ممكن، شكرا شكرا يا خير عزان شيسار واتماتا والبشيش ومارس ومارسنا الرؤساء السبعة لبلاد فارس ومالي. انا اشكركم كده، انا مش قادر اعبر عن سعادتي بيكم والكرم والبهاء والعظمة اللي بيقول عليهم ممكن، دول مش اكتر من اخلاصكم وحبتكم يا كركز.
4: خدامكم وخصياتكم كركز، رهن اشاره من جلالتكم.
3: انا عايز اسمع رنين اوالي شرب ده وابريق المرمر المنانة بالطبع الملكي، عيدة ترن وتجلجل وسط اعمدة الرخام المرصعة بالدر والنفايس المليان فيهم عزق، عايز صدى صوتهم يهز اوتار اللوم العطشان، تخرج زفرات السموم المشتاقة تهز الحرايب والاجواد، السقيل فوق الرؤوس المشوار.
4: مولانا أنام الله ملكك، أنا ما أعتقدش إن في على الأرض أعظم منها ولا ملك هيملك مثل ملكك في الزمان. ملكك اللي بدأ من الهند إلى بلاد كوتش هيمتد ويتوسع لأكثر من 127 كورة الخاضعين لملكك السلطان.
3: أنا أشكرك يا ممكن يا رئيس الجزء الغالي من مملكتي في بلاد فارس.
5: لا شفنا ولا هنشوف احتفالات وولائم زي كده. في السنة الثالثة لملكك تعمل وليمة كبيرة لمدة 180 يوم لجميع الرؤساء والقادة والعبيد من فارس ومادي، ويخلصوا 180 يوم يبدأ بعدهم من النهاردة، وليمة تانية 7 أيام لكل الشعب الموجودين في شوشن الأصل.
6: ده غير الوليمة اللي عاملاها الملكة الجميلة وشي للنساء، كل ده بيزيد من احترامنا وتمكيننا العظمة.
3: ده كتير كتير يا أدماس المخلص، تعرف انك انت اقرب رؤساء مادي المقربين لك.
5: لكن البهاء العظم ينقصهم الجمال.
3: تقصد يا مبوكان يا نمس، لكن انا عارفك لما الخمرة تلعب بدماغك بتتحول لمكار وخبيث، ولا تكونش انا فاهم اني سكرت ومش مركز لخبتك ومكرك.
4: مولاي الملك احشويروس هو البهاء والسلطان والعظم.
7: لكن يا مولاي، ما ممكن نقصد ان اللي ناقصنا ان الجمال يهل علينا. هو طمعان في تشريف مولادي صاحب الصون ربة الجمال والحسن الملكة وشتي.
3: معكم حق، لازم يطل علينا الجمال بحسنه واريج عطره. ما همان جسار، خذوا باقي الخصيان 7 قدامي وهاتولي وشتي الملكة تنزل امامي عايزها مرتدية تاج الملك، عشان كل الشعوب والرؤساء ضيوفي يشوفوا حسناه ويمجدوا جمال منظرها.

الملك احشويروش ملك عظيم على مملكة مادي وفارس اللي كبرت واتسعت بعد ما هزمت مملكة بابل. والمملكة دي زي ما سمعنا بتتكون من 127 كورة، يعني دولة صغيرة.

0: وبتمتد مملكة أحشويرش من الهند إلى كوش، وكوش هي النوبة وكردفان جنوب مصر وشمال أثيوبيا، ومن بين الكور دي كورة مصر اللي احتلها الملك أحشويرش. المهم الملك أحشويرش حب انه يظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته، فعمل وليمتين كبار، الاولى لمدة 180 يوم يعني 6 اشهر ولايم لرؤساء كل 127 كورة وللقادة وللعبيد ولكل شعبه، كل ده كان في قصره بشوشن القصر. وشوشن او سوسة هي عاصمة عيلام من حوالي سنة 3000 قبل ميلاد السيد المسيح، واستولوا عليها ملوك مادي وفارس وخلوا منها العاصمة. الملك أحشويرش عمل وليمة تانية لمدة 7 ايام لكل افراد شعبه، في نفس الوقت عملت الملكة وشتي وليمة للنساء. وطبعا حضراتكم سمعتم ان الملك أحشويرش طلب الملكة وشتي تحضر مع خصيانه السبعة، والخصي هو لقب كل صاحب عمل ملوكي في قصر الملك. أحشويرش طلب ان وشتي الملكة الجميلة تحضر بكامل زيها وزينتها وبتاجها الملكي علشان ضيوفه يشاهدوا جمالها.
1: اتجنن مولاكم، اتجنن. انا الملكة وشتي، عاوزني انفذ امر ملكي، اصدر ملك سكران خرفان، عاوزني انا صاحبة البهاء والصوم اتنازل وانزل احضر في وسط احتفالات الصخب والشرب والعربدة. ده فعلا اتجنن أحشويرش مولاكم، اتجنن.
2: مولاتي الملكة، مولاي عايز يتشرف بيكي قدام ضيوفه من الرؤساء والقادة العظماء وجميع الشعب.
1: اخرس يا كركس، اخرسوا كلكم، ما تكملش كلامك لاني مش هنفذ امر مولاكم. خدوا بعض انتوا السبعة وارجعوا لمولاكم المخمور وقولوا له الملكة وشتي بترفض امرك ومش هتنزل وتترك ضيوفها. يلا يلا انصرفوا كلكم.
3: هي قالت لكم كده؟ رفضت اوامري انا الملك العظيم أحشويرش؟ دي فضيحة يا مولاي الملك. قولوا لي يا حكماء، انتم اللي عارفين بالازمنة، انا عايز اعرف حكمكم حسب السنة على تصرف وشتي ورفضها الامر الملك.
4: ضار علينا كلنا يا مولاي. فعلا يا مولاي، لازم نخرج بقرار يمحو العار اللي اطفاه مولاي الملك أحشويرش.
5: ويا عار، العار اصاب الملك
4: ما اصابنا كلنا.
6: قصدك ايه يا حكام؟
4: اسمع يا ملك الملك، اسمعوا يا رؤساء فارس ومادي، 7 رؤساء لهم جلالهم وهيبتهم تحت رئاسة ملك عظيم وفاتح كبار بترتعد كل الامم من ذكر اسمه. وللأسف وشتي الملكة صخرت من جلالته مننا كلنا ورفضت تنفيذ أمر جلالته. طبعا الخبر المشين ده حيطير ويوصل لكل امرأة في 127 كورة.
6: غلطتي أنا، سحرتني بجمالها، أدخلتني بنسبها، رفعت شأنها أكثر وجعلتها تملك على قلبي وعلى كل رؤساء شعبي، وفي الآخر تفض أمري وتخلي مني مسخرة على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش.
5: والصغير قبل الكبير حيملاه الغضب لما كل النساء في المملكة يحتقروا كل الرجال، وكل زوجة تبص بعين الاحتقار لجوزها اللي مش قادر يرفع عينيه

0: بعد ما وشتي الملكة الجميلة رفضت تنفذ أمر الملك. عظيم الشأن والجاه الملك أحسويروش.
1: ملك إيه يا ممكن؟
2: ينزل أمر ملكي حسب السنة، وإن كتب في سنن فارس ومادي من أقصاها إلى أقصاها، وما يتغيرش إن الملكة وشتي لا تأتي أبدا أمام الملك أحسويروش، وتحرم من الملك، ويعطي الملك ملكها للي تستحقه اللي أحسن منها.
1: قلت فأحسنت يا ممكن. اسمع يا كركس، حالا ابعثوا كتب الى كل بلدان مملكتي، لكل بلد حسب كتابتها ولكل شعب حسب لسانه. امرت انا الملك احشويرش عشان كل زوجي وكل امر وسلطان بيته، امرت بحرمان الملكه وشتي من الحضور امامي، وامرت بجمع كل الفتيات العذارى الجميلات الى شوشن القصر لبيت النساء في رعاية هجاي خصي الملك وحارس بيت النساء. واللي هتحلف في عيني انا الملك هتاكل الملك مكان وشتي، وتملك على كل شعب من شعوب المملكه.

0: انتشر الخبر في كل مملكة فارس ومادي، وسمع بالخبر مردخاي. مردخاي بواب قصر الملك. هتسألوني وتقولوا مين مردخاي ده؟ مردخاي ده عاش في شوشن القصر، وأصله من اليهود اللي سباهم الملك نبوخذ نصر ملك بابل، زي ما قلنا قبل كده. سباهم في أيام يكينيا ملك يهوذا. ومردخاي ده يبقى ابن عم بطلة قصتنا النهاردة، أستير الجميلة، أستير أو هدسة. أستير رباها مردخاي بعد وفاة والديها، وكان راجل أمين، رب أستير أحسن تربية، كان أمين في عمله. مردخاي لما سمع الكلام اللي أمر به الملك أحشويرش جري على بيته، وهناك
1: يا رب أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها، وجند السماء لك يبدو. أنت إله غفور وحنان رحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. كن معانا دايما يا رب بحنانك ورحمتك وأمانك. احفظ شعبنا، شعبك الحبيب لنفسك. مين؟ ابن عمي مردخاي. اتأخرت ليه الليلة؟
2: مساء الخير يا أستير، أنا جاي السكة بجري من الفرحة.
1: خير؟
2: طبعا خير. الملكة وشتي.
1: مالها؟
2: رضها الملك أحشويرش لأنها رفضت أمره بالحضور قدام الرؤساء والقادة والشعب.
1: وده اللي مفرحك؟
2: لأ، الملك أصدر أمر مكتوب بجمع الفتيات العذارى الجميلات لبيت النساء في القصر عشان يختار الملكة الجديدة.
1: وطبعا زي العادة هيختار فتاة من بنات الرؤساء أصحاب الحسب والنسب.
2: وليه ما تكونيش أنت هي الملكة المنتظرة؟
1: أنا تقصد؟
2: أيوة، وليه لا؟ ويمكن دي تكون أول سلمة للوصول لهدفنا وتكملة الطريق اللي بدأوا زربان وعذرة، يكون على إيد بنت عمي الجميلة التقية أستير.
1: يا ابن عمي، أنا مين؟ أنا مجرد فتاة اتولدت في أرض السبي، اتحرمت من أرض الموعد ومن الهيكل وكل طقوسه ومن بركات الله الروحية والتمتع بهيكله المقدس.
2: لكن ما تنسيش انك من أجمل فتيات شوشن القصر، ومن عارف يمكن تحلي في عين الملك وتجوزك وتبقي الملكة اللي ترفع عن اليهود المسبيين الظلم والشر وتجمع شملهم من كل مكان مشتتين فيه.
1: ممكن ده يحصل؟
2: ممكن يا أثير. صلي لله، وانا عارف ان علاقتك بربنا قوية، هيسمع صلاتك ويحقق مرادي. بس
1: ايه؟
2: اذا حصل واختارك الملك أحشويرش مكان الملكة وشتي، اوعي تذكري قدامه او قدام اي شخص اي شيء عن اصلك وجنسك، وانا هعرف ساعتها اوصل لك داخل القصر كل اللي عاوز ابلغي.
0: واتجمع بنات كتير عذارى جميلات، تم اختيارهم وتجمعهم لقصر الملك تحت ايدين هجاي. وهجاي ده هو حارس بيت العذارى في قصر الملك أحشويرش. وكان من ضمن البنات اللي اتجمعوا أستير اللي اعجب بيها هجاي جدا، كانت من ضمن السبع فتيات اللي اختارهم بعناية كبيرة.
2: فعلا فعلا يا أستير، انت فتاة جميلة وكل الصفات دي هي اللي رشحتك بين السبع فتيات اللي تم وضعهم في احسن مكان في بيت العظة.
1: اشكر ليك مجامدتك الرقيقة يا سيد هجاي.
2: قلتلك انا هجاي بس، وبعدين دي حقيقة مش مجاملة.
1: انا تحت امرك.
2: بعد ما تم دهانك بالعطر لمدة سنة، 6 شهور منهم بزيت المر و6 شهور باحسن الاطياب والدهون العطرية، هتتعرضي مع الفتيات الباقيين على جلالتهم.
1: يفعل الله الخير.
2: قولي لي يا نسير.
1: نعم يا هجاي.
2: سنة كاملة معرفش انتي ومين ابوك واهلك وناسك، وكل ما سألك تتهربي مني. انتي بنتي مين؟
1: انا
2: ايه مالك؟ مش عارفة مين اهلك؟
1: هجاي ارجوك هقولك انا مين في الوقت المناسب.
3: يا هجاي.
2: ايوه يا كركس.
3: شعشغاز بيقولك جهز الفتاة اللي عليها الدور لعرضها قدام جلالة الملك المعظم.
4: أستير كانت بتنال نعمة في عينين كل اللي يشوفها، لأن رصدها الحقيقي هو نعمة الله المجانية اللي بترفع النفس فتصبح نعمة في عين الكل، وهي دي نعمة الله اللي بتسند الإنسان في جهاده، تمام زي ما بيقول القديس يوحنا الذهبي الفم: ليس أقوى من الذي يتمتع بالعون السماوي، كما أنه ليس أضعف من الذي يحرم منه. المهم بيقول الكتاب المقدس: وأخذت أستير إلى الملك أحشويروش إلى بيت ملكه في الشهر العاشر شهر طيبيت في السنة 7 لملكه. أيوة يا حبيبي، في السنة 7 لملكه، ملك الملك أحشويروش، يعني بالضبط بعد 4 سنين من طرده للملكة وشتي.
5: انا محتار يا شعشغاز. في لحظة سكر وعربدة قلبت الخمرة موازين دماغك، افقدتني اتزاني. في لحظة حماقة اطلب من خزيان السبع يجيبوا الملكة وشتي عشان اظهر جمالها للشعوب ورؤسائها.

0: كان نايم. التاريخ لون على ايه؟ كان المفروض عليا كملك ما اطلبش من زوجتي تستعرض جمالها، كان المفروض اسيبها مع النساء في وليمة النساء، بس خسرتها مش هعرف اعوضها.
1: مين اللي قال يا مولاي النهارده انا متاكد انك هتعوض الجمال اللي راح بجمال احسن واحلى منه؟
0: لا لا لا، انا ابتديت اشعر بالياس طول ليله امبارح وانا سهران، الان بفكر بمني نفسي انا ازاي هقدر اختار الانسان اللي تصلح عشان تملك قلبي، تملك على شعبي ومملكتي.
1: مولاي انا حاسس ان واحده من البنتين الباقيين هتكسب رضا واعجاب مولاي، وخصوصا ان في واحدة منهم بعتها هيجاي حارس النساء بتوصية خاصة جدا وبيقول فيها كلام ولا الشعر، جمال، ادب، اخلاق
0: كده كده. طيب هي فين؟
1: بالخارج يا مولاي ومستنية الاذن بالدخول.
0: مستنية ده ايه؟ دي تدخل بسرعة.
1: امرك يا مولاي. يا مولاي اقدم لك الحسن، الجمال، حلاوة اللسان والحكمة، اقدم لجلالتك استير.
0: استير ايه ده؟ ايه ده فعلا يا شعشخان؟ ده ايه الجمال والحسن والطلعة البهية ده؟ ده وشي جميل زي القمر قد ما بشوف وشعر. أنا عايز احتسبنا الوحيد لنا.
1: أمك يا مولاي.
0: أستير اسم جميل.
2: أشكر مولاي وأشكر اسمي لأنه لقى استحسان على لسان مولاي المعظم.
0: لا كلامك بينقط عسل يا صاحبة، أجمل وجه وأجمل عيون في كل شوشة من القصر.
2: أشكر إلهي لأنه طلع جمال وجهي يشوفه مولاي فيصفني بالجمال، مع إني إنسانة بسيطة، إنسانة وضع فيها إلهي من نعمه وقدرته صفات أنا حاسة يا مولاي المعظم إنها كتيرة قوي على ضعف وخطيئتي.
0: إيه ده؟ كمان بليغة وحكيمة؟ قولي لي يا فتي من سؤالي.
2: أنا يا مولاي إنسانة يتيمة فقيرة لا حسب ولا نسب، ولكن بعيش برعاية وحكمة وحسن تدابير مولانا المعظم الملك أحشويروش.
0: عمري كله عشت أيام مجد ملكي وأمجاد انتصاراتي بالحروب اللي حاربتها، سنوات حكمي 727 كورة من الهند إلى كوش، كل المجد والعظمة اللي بيحملها أحشويروش بيرفع تكهم ويحط على الدين الجمال والحكم. جبين حبيبتي الملكة الجميلة أستير.
3: يا خدام يا حراس، أعلنوا اليوم على كل بلاد المملكة إن الملك أحشويروش دوّد حبيبتي الملكة أستير بتاج الملك مكان وش الملكة السابقة، وأني أعطيت راحة للبلاد، وإن الجميع رؤساء وعبيد مدعوون لوليمة عظيمة، وأمرت أن تعطى عطايا لشعبي حسب كرمي، كرم الملك أحشويروش.
4: يقول الكتاب المقدس في سفر أستير: وعمل الملك وليمة عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده، وليمة أستير، وعمل راحة للبلاد، وأعطى عطايا حسب كرم الملك، لأن الملك حب أستير أكثر من جميع النساء عشان جمالها أسر قلبه وخلاه ينسى كل متاعبه وضيقه وحول حياته لفرح فأمر بعمل وليمة عظيمة وإدى راحة للبلاد. في نفس الوقت كان مردخاي ابن عمها بيتابع أخبارها وهي داخل القصر أول بأول. كان ليه أعوان وعيون بيوصل عن طريقهم ويوصل كل الأخبار لأستير في السر من غير ما حد يشعر، عشان ما ينكشفش أمرهم ولا أمر شعبهم المسلم. ويكتشف بالصدفة مردخاي مؤامرة بيدبرها مغفان وترش حراس باب الملك، مؤامرة خبيثة للتخلص من الملك أحشويروش. ولأن مردخاي راجل أمين فعمله كبواب لقصر الملك، بعت لأستير داخل القصر يخبرها بمؤامرة بغفان وترش.

0: تتكون. انا يهجنوني يهجنوني انا، وامرض التخلص مني. ومين اللي بيدبرها؟ بغثان وطرش خونة.
1: ايوه يا مولاي الملك، حراس الباب خدامك بيدبروا ويخططوا علشان يتخلصوا من ملكهم.
0: ومين اللي عرفك بخطتهم؟ مين اللي اداك الخبر ونقلك المؤامره الدريه بتاعتهم؟ حد من خدام القصر؟ مين يا ستير الطيب؟
1: مردخاي يا مولاي بعت لي الخبر بعد ما سمعهم وهو نايم جنب بوابه القصر، ومن حسن الحظ يا مولاي ما شافوهوش وهم بيدبروا المؤامره.
0: اللي بلغك بالخبر ده هيكون لي عندي مكافاه كبيره. اما الخونه بغثان وطرش، بعد فحص امرهم اذا ثبتت عليهم الخيانه يصلب كل واحد منهم على خشبه ويكتب له في سفر اخبار الايام.

0: وتنفذ امر الملك بعد ما تحقق وتأكد من خيانتهم، وانصلب بغفان وفرش على خشبة كأمر الملك، وانكتب الأمر في كتاب أخبار الأيام الخاصة بملوك الفرس، وطبعا اتقدم لمردخاي هبات وإكراميات كبيرة من الملك مقابل أمانته وإخلاصه. لكن إذا كان الله بيعمل دوما لصالح أبنائه، إبليس في نفس الوقت بيشتغل، وإبليس أو هامان، هتسألوني مين هامان؟ اسمعوا اللي جاي وانتوا هتعرفوا مين إبليس، أقصد مين هامان.
1: يا هامان، أنا كل التاريخ والكتابات والأخبار بتؤكد إنك من أخلص أخصائي وأكثر رؤساء في مملكتي، من الهند إلى كوش. أنا مش عارف أعبرلك عن شكري.
2: يا مولاي، لما بيخلص الجندي القائد وملكه المعظم ما بينتظرش شكر. أنت ملكنا ومثلنا الأعلى، وكل ما نصنعه من اجل رفعة شأن ملكك ما هو الا تشبه بعظمتك وحكمتك.
1: الهي، اكرم تواضعنا. طبعا انت منتظر مني، عايز تعرف ايه هي المفاجأة اللي مخططها؟
2: مولاي دايما مفاجآته مفاجآت سارة.
1: يا كل الرؤساء والشعب بحضور هذا الحفل، أصدرت قراري بتغطية عزيز المخلص هامان ابن هفتات الأجاني، وجعلت كرسي فوق جميع الرؤساء اللي معاه.
2: يا مولاي، اسمح لي أن أكسو على ركبتي حمدا وشكرا لكرم مولاي المعظم.
1: يا خسيان، عايزكم توزعوا الخمرة، عايز كل اللي حاطين يشربوا معايا نخب رئيس جميع رؤساء المملكة هامان ابن هفتات الأجاجي.
0: وهامان

الأجادي ده من نسل العماليق، فاكرينهم؟ نسل العماليق اللي استهتر شاول بأمرهم وما سمعش كلام صموئيل النبي بحرمانهم، فجه منهم

0: الكبر والعجرفة والغرور. همان حب ان الكل يخضع ليه ويسجدوا لما يمر عليهم، وخصوصا ان ده كان امر ملكي. لكن مردخاي بواب القصر رفض تنفيذ الامر.
1: مردخاي، اكتر من مرة لاحظت انك الوحيد من بين عبيد الملك وخدامه اللي ما بتسجدش الرئيس الرؤساء عظيم الشأن هامان.
2: انا اسجد لبشر زيه؟
1: طبعا، ده امر ملكي.
2: انتم الفارسيين بتقدموا العبادة لملوك وبتسجدوا لهم، اما انا
1: انت ايه؟ بترفض السجود؟
2: ارجوك سيبني اشوف شغلي وروح لحال سبي.
1: لا مش هسيبك، انا بقالي كتير شفت في امرك وبحاول اعرف سرك، ومش هسيبك الا لما تقول لي ليه بترفض السجود.
2: انا ارفض اشارككم السجود لبشر، لاني
1: لاني
2: يهودي، ولا يمكن اسجد لهامان او غيره مهما كانت سلطته. لا يمكن اسجد لحد غير الله.
0: وعرف هامان ده موضوع مردخاي، وقرر ان خطية مردخاي ما يكفرش عنها قتل شخص واحد، لكن لازم يبيد الشعب كله، شعب اليهود. فطلب هامان من العرافين والسحرة انهم يرموا القرعة ويحددوا اليوم المناسب لإبادة شعب اليهود والتخلص منهم. وده حصل بعد حوالي 4 سنين من تتويج الملكة أستير.
3: يا سيدي هامان،
0: قام العرافين رموا القرعة وقالوا لهامان:
3: يا سيدي هامان العظيم، استشرنا الأفلاك واستدعينا النجوم والأجرام واستخرنا الجان والأرواح السفلية ورمينا القرعة لتحديد اليوم المناسب والوقت المحدد اللي يتم فيه الهلاك والإبادة لأعداء صاحب السيادة هامان أقوى من تولى القيادة. أشارت علينا القرعة إن اليوم 13 من الشهر 12 الشهر الأخير شهر أذار هو الوقت المناسب لإبادة شعب اليهود ومسح اسمهم من سجل الهجوم. اليوم 13 من الشهر 12 الشهر الأخير.
4: ايه يا مان الكاس خلص؟ انا مش قلت لك كل ما يخلص الكاس سوف لي غيره ولا ايه؟ اللي بيت خلص ده نبيت ملكي متعتق يجي من 10 سنين واكثر من ايام ويش كده ويش. كنت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟
2: الشعب اللي قلت لك عليه يا مولاي متشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايره لجميع الشعوب، وهم ما بيعملوش سنن الملك.
4: ازاي؟
2: فما يليقش بالملك تركهم، دول بيمثلوا العار واللعنه داخل مملكتك.
4: كده اهو. لا ما يصحش. وبعدين
2: اذا حسن كلامي عند جلالتك تؤمر جلالتك فليكتب ان يبادوا، وانا اوزن 10,000 وزنا من الفضة في ايدين اللي بينفذوا الامر ويعملوا العمل، يؤتى بها الى خزائن الملك، وبعد امر واذن جلالتك يكتب امر جلالتك الى ولاة بلاد فبلاد والى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد كتابتها وكل شعب كلسانه، يكتب باسم الملك أحشويرش ويختم بخاتمه.

0: يرسل يد سعاة الى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد، هو يوم 13 من الشهر 12 شهر آذار.
1: أنا اقتنعت بكلامك يا مان، المظبوط كده، لابد من إبادته. خذ آجي الخاتم، خاتم الملك، ولف كل ما طلب.
0: شكرا يا مولاي الملك المعظم.
1: الفضة قد أعطيت لك، والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. أنا دلوقتي عايزك تصب الكاس. املأ الكاسات واسقيني نخل الجبال نخف الدم يروي عطش السكره.

0: ازيك يا مردخاي؟
1: ازيك؟ رايح على فين؟
0: رئيس الرؤساء امان عاوز الكتبة والسعادة.
1: امان،
0: انا عارف انك ما بتحبوش، لكن لما تعرف اخر الاخبار هتكرهه اكتر.
1: اخر الاخبار؟ ايه هي اخر الاخبار؟
0: جلالة الملك احشويروش وافق على طلب رئيس الرؤساء امان ان في يوم 13 من شهر اذار حيتم اكل وإباده كل الاطفال والشيوخ والرجال والنساء من
1: ايه؟ اطفال والشيوخ مين؟ اتكلم.
0: إبادة كل شعب اليهود. مردخاي، مردخاي، ايه اللي عملته ده؟ شقيت هدومك؟
2: شعب البشر يهلك ويبات ويقتل. لا
0: رايح فين يا مردخاي؟ رايح فين؟
2: هلبس اليسوح ولا تخرب الغابات، هعلن الحداد وروح قدام الملك.
3: انت عارف يا مردخاي ان ده ممنوع، ما تأذيش نفسك. ممنوع حد يروح قدام باب الملك وهو لابس المسوح.
2: كل قرى وكل بلد هيوصل فيها امر هلال هتكون مناحة عظيمة عند اليهود. وصوم ونوح. كل كورة وكل بلد هيوصل فيها امر هلال هتكون مناحة عظيمة عند اليهود. وصوم ونوح.
4: قعد مردخاي يبكي وينوح بمرارة، تمام زي نحمية لما سمع الأخبار المؤلمة في أورشليم. قال: جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. وزي ما بولس الرسول قال في رسالته الى روميا: ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد، اما استير.
5: يا رب انت عارف انا قد ايه بحب شعبي ومستعد اقدم حياتي للموت علشانه، فاذا هلكت في سبيل شعبي ورفع خطر الاباده عنهم احلف وانا راضيه. يا رب انا مستعد اقبل الموت مقابل مخاطرتي بالدخول على الملك احشويرش من غير ما يدعوني للدخول لاجل ما ارفع قرار الموت والهلاك اللي بينتظرهم. يا رب اذا كان مردخاي لبس المسوح واعلن الحداد ورفض الثياب اللي انا بعتهم له واصر على لبس المسوح ورد الثياب مع هداه، فانا متاكده انك هتتدخل من اجل دعوتي وصومي وصلواتي لانقاذه وانقاذ شعبي من الهلاك. يا رب انا قد خطانا امانا ولذلك اسلمتنا الى ايدي اعدائي.
6: مولاي
5: هداه.
6: ايوه هتاخ، خادمك يا مولاي.
5: بلغت ابن عمي مردخاي؟
6: ايوه يا مولاي، بلغته ان جلالة الملك ما دعاش جلالتك للدخول من شهر فات، ولو جلالتك دخلتي من غير ما يمدلك الملك الصولجان قضيب الذهب يتحكم عليكي بالموت، لان كل رجل دخل او امرأة الى الملك الى الدار الداخلية ولم يدعى فشريعته واحدة ان يقتل إلا الذي يمد له الملك قضيب الذهب فإنه يحفظ.
5: وقال لك إيه يا هتاخ؟
6: قال لي
1: لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع اليهود، لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر، وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون.
5: هتاخ روح بلغ مردخاي إن أستير تطلب إليه. اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جهتي، ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام ليلا ونهارا.
4: صامت أستير هي وجواريها ومردخاي وكل يهود شوشن 3 أيام، وفي اليوم الثالث لبست أستير ثيابها الملكية ووقفت قدام دار بيت الملك الداخلية، ويقول الكتاب المقدس: فلما رأى الملك أستير الملكة واقفة في الدار نالت نعمة في عينيه، فمد الملك لأستير قضيب الذهب الذي بيده.
7: تعالي يا أستير يا جميل الجمالات، المسي السولجان قضيب الذهب.
5: حاضر يا مولاي.
7: امتي لمولاتي وملك قلبك. ها عاوزي اطلبي اطلبي يا اجمل ما طلعت عيناي. دلكي لو طلبتي نص مملكتي اديها لك تحت قدميك الجميلتين.
5: يا مولاي رضاك علي اغلى واثمن كتير من كل ممالك الدنيا. انا ليا طلب واحد يا مولاي، يؤمر جلاله الملك باحضار همان رئيس الرؤساء.
7: عاوزه همان في ايه يا سيدي الحسن؟
5: مولاي انا بدعو جلالتك والرئيس همان لوليمه جهزتها لكم، وارجو قبول دعوتي بكره لحضور الوليمه.
7: غالي يا بطل الرئيس، انا وهمان نحضر وليمتي بكره.
4: وجابوا همان، وعرف ان الملك استير عزماه هي والملك احشويروس على وليمتها، لكن وهو خارج فرحان وقدام بوابة قصر الملك شاف مردخاي اللي طبعا ما بيسجدلوش، فغير فرحة قلبه لغضب وغل وحقد. بص همان لمردخاي بغيظ، وطبعا مردخاي فضل قاعد مكانه لا قام ولا سجد ولا حتى ابتسم. المهم رجع همان بيته.
8: كل احبابي موجودين في بيتي، انا في غاية السرور لوجودكم معايا يا اعز الاحباب.
5: طبعا الكل فرحان بيك يا زوجي العزيز يا رئيس رؤساء مادي وفير.
8: ولما هتعرفي يا زوجتي زرش طلبت مني ايه، الملكة أستير هتطيري من الفرحة انت وكل احبابي.
5: طلبت منك ايه؟
8: اني احضر وليمة عظيمة هتعملها بكرة مخصوص ليا انا والملك احشويروس. ومش بس كده، ده اصرت اني لازم احضر الوليمة دي.
5: مبروك يا زوجي العزيز الغالي همان رئيس الرؤساء.
8: لكن بهجت فرحتي وانا خارج من القصر، اتبدلت بقرف وغيظ وانا خارج شفت الملعون مردخاي اليهودي قاعد على البوابة اللي حتى ما كان بخطره وقف يحييني، لكن بصلي من فوق لتحت نظرة خلتني اغلي وتمنيت لو اطير رقبته بسيفي.
5: وده المفروض تعمله. اسمع يا همان، انا وكل احبائك اتفقنا على انك تطلب من الملك احشويروش يصدر امره بطرد مردخاي. هنعمل خشبة ارتفاعها 50 ذراع ونجهزها لصلبه عليها، والفرصة جات لحد عندك في وليمة الملكة أستير اطلب صلبه، وانا متأكدة انهم هيوافقوا على طلب.
8: معاك حق، جات نهايتك يا مردخاي الملعون.
4: عرف الملك احشويروش ان مردخاي
9: هو اللي كان بلغ على بغسانة وترش اللي كانوا مدبرين مؤامرة ضده، وحب انه يكرم مردخاي، فطلب هامان اللي وصل فعلا لدار بيت الملك الخارجية علشان يطلب من الملك انه يوافق على صلب مردخاي. وقبل ما يطلب طلبه فجأ الملك بسؤال: يعمل ايه الملك لراجل يهمه ويصره انه يكرمه؟ ام رد هامان وقال له: يجيبوله اللباس السلطاني ويلبسوه، ويركبوه الفرس اللي بيركبه الملك، ويحطوا على راسه تاج الملك، وكل ده يتم بواسطة راجل من رؤساء الملك، ويلفوا بيه ساحة المدينة وينادوا قدامه. بعد ما هامان قال كده للملك، في الحال طلب الملك من هامان انه يعمل كل اللي قال عليه ده مع مردخاي اليهودي. اتلمت الدنيا في عينين هامان، ما بقاش قادر يصلب طوله، لكن لازم ينفذ امر الملك. وفعلا نفذه، وبعد ما نفذه جه قدام الملك وحصل اللي هنسمعه دلوقتي.
7: ودلوقتي يا سير، بعد الوليمة العظيمة اللي عملتيها، اطلبي مني حتى ولو نص من
5: دكتي. يا مولاي اسمح لي اتكلم بنعمة الله، واذا كان كلامي بيحسن ليك سماعه فانا بطلب منك تديني طلبي وسؤالي انا وشعبي، كل شعبي.
7: كل اللي تطلبيه يا سير الجميلة مجاز، ده وعد ملكي.
5: انا وشعبي اتبعنا للهلاك والقتل والابادة، مع ان عدوي عدو شعبي عدو كبير وقلبه حاقد وشرس ما يعرفش الرحمة.
7: ايه ده؟ مين هو ده؟ فين هو اللي قلبه جاحد وقاسي؟ مين ده اللي عمل كل ده بيكي وبشعبك؟
5: عدوي وعدو شعبي رجل خصم، هو هامان الرديء اللي واقف قدامك ده.
0: مولاتي مولاتي
7: مستحيل، شيلوا الخبرة من قدامي، مش قادر اصدق. سني بيطبع عليا، عايز هوا، عايز اخرج اشم هوا، هتخني هوا.
0: مولاتي مولاتي الملك العظيم أسير، اتوسل اليكي. الشر ملا قلب الملك احشويش، انا عارفه لما بينوي على الشر. اتوسل اليكي ارحميني، انا غلطان، هرجع عن كل شر نويته لشعبي، ارحميني. انا برجع قدام سريرك واقبل اقدامك.
7: عايز اتنفس. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ لك هديه قدام الملك؟ يا حربونا حلقونا.
0: امر مولاي.
7: الخشبة اللي حضرها الشيطان اللي اسمه هامان عشان يسلم عليها مردخاي، فين هي؟
10: الخشبة ارتفاعها 50 ذراع يا مولاي، موجودة دلوقتي في بيت السيد هامان.
7: وفين مردخاي؟
10: على بوابة القصر باللبس الملكي.
7: جمول الامين الوفي مردخاي، واسلموا البشع هامان على نفس الصليب اللي صنعه مردخاي، واخلعوا من ايده خاتم الملك.
0: الرحمة الرحمة يا مولاي.
7: خدوه من قدامي ونفذوا الامر الملكي. ملكتي الجميلة استير، خاتم الملك ده حدي للامين الوفي مدخلك.

0: رجليك طلبت تاني يا حبيبي.
1: اسجد تحت رجليك يا مولاي واتضرع اليك. زين شر هامان الاجاجي وتدبيره اللي دبره ضد اليهود وتملك مردخاي على بيت هامان.
0: قومي يا ستيف، بمديلك قضيب الذهب. قومي، كل اللي تطلبيه يا استير مكرم، كل اللي تطلبيه يا استير ملكة مكرم.
2: دي كانت قصة الملكة استير، وهي ان كانت قصة شخصية فقدت فيها وشتي عرشها لتملك استير الفتاة اليتيمة اللي استخدمها الله لخلاص شعبه من السبي، وفي نفس الوقت هي قصة كل شخص مننا بيعيش حياة الإيمان ويخلع من قلبه وشت الملكة صاحبة السلطان ويضع مكانها أستير المتضعة المؤمنة بنعمة الله وبرعايته لأبنائه، وينعم في النهاية بالنصرة على هامان، هامان الحقيقي إبليس. وتنتهي القصة الجميلة لأستير الجميلة، وموعدنا في قصة قادمة من قصص الكتاب المقدس. يطلب هذا الشريط من المركز الإعلامي القبطي، 1 شارع تيمور، ميدان سانت فاطمة بمصر الجديدة، تليفون 244-86-72، ومن مكتبة الرجاء 186 شارع النزهة، بسانت فاطمة مصر الجديدة، تليفون 244-57-74، وأيضا من مكتبات الكنائس والأديرة وجميع المكتبات المسيحية الأخرى. ولربنا كل مجد وتقديس، الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور، آمين.

هنتكلم النهاردة عن الصليب مفتاح الملكوت. الصليب مفتاح الملكوت. وحقيقي لولا الرب يسوع اتصلب من أجلنا ما كانش ممكن نصل إلى الملكوت أبدا. كان هيتكتب علينا موت أبدي. هو ده اللي كان مكتوب فعلا علينا وكان هيتنفذ. لكن شكرا للمسيح رب المجد يسوع البار اللي أحبنا واللي تجسد من أجلنا واللي فدانا على خشبة الصليب واللي بصليبه فتح أبواب الفردوس عشان النفوس المؤمنة توصل عنده بعد ما تترك الجسد، تمهيدا انه في اليوم الأخير هيفتح قدامنا جميعا إن شاء الله باب الملكوت، لأن النفوس اللي في الفردوس هتتحد بالأجساد اللي في القبر، وبقوة الرب يسوع وبقوة لاهوته هنقوم أجساد نورانية، كل واحد فينا يقوم كلا متكاملا روحا وجسدا، ويبقى زي فيس من النور، والنور دايما سريع جدا في حركته فيصعد بسهولة إلى السماء لنقضي أبدية سعيدة مع المسيح إن شاء الله. فالمسيح عمل الصليب كمفتاح للحياة الأبدية ومفتاح للملكوت. حتى قدماء المصريين ما تعرفش إزاي حاجة كده من ربنا، إنه كان عندهم علامة اسمها علامة فنخ، عبارة عن دايرة أو حاجة بيضاوية كده وتحتها صليب. فإيه كانوا حاشين بإيه دول؟ ما نعرفش، لكن كان اسم العلامة دي علامة أنخ، وأنخ كلمة إثيوبية فرعونية هيروغليفية معناها الحياة. فالصليب هو مفتاح الحياة حتى من أيام الفراعنة. كان تلاقي الفرعون دايما الصغلجان بتاعه عليه علامة أنخ، وكانوا يعلقوا علامة أنخ، ولغاية النهاردة كتير جدا من الأجانب يجوا يشتروا العلامة دي ويعلقوها، أو الرجال يحطوها كده في عروة الجاكيت بتاعتهم، على أساس الصليب هو أصل الحياة ومفتاح الملكوت. والملكوت أغلى حاجة. لما حب ربنا يسوع يقول لنا قد إيه الملكوت غالي، شبهه بلؤلؤة كثيرة إيه؟ الثمن. واحد تاجر شاف اللؤلؤة دي أمرها عمل إيه بقى؟ باع كل الصاغة بتاعته، كل الصيغة اللي عنده، كل المجوهرات اللي عنده، راح اشترى ايه؟ اللؤلؤة دي. برضو حكاية برضو المسيح قال على الملكوت انه كان مخفى في حق. لما واحد قاعد كده بيزرع وعايش حياته الأرضية الطبيعية بقى، هو بينقب كده لقى الكنز فعمل ايه؟ ثمره، واصله ما كانش الحقل ده بتاعه، فراح باع كل حاجة وراح اشترى الحقل عشان يشتري الكنز اللي في داخل هذا. الملكوت هو الكنز، والأبدية هي السعادة الحقيقية، وأورشليم هي الشوق الأكيد لأولاد ربنا وبنات المسيح. عشان كده هم عايشين في الدنيا بس عارفين انها دنيا، يعني من كلمة دنيء او دون، ومخهم كله هناك في السماء اللي فيها الشيء السامي والعالي اللي هو رب المجد يسوع وامجاد اورشليم السماوية. ازاي الصليب كان مفتاح الملكوت؟ هنقسم كلامنا لثلاث نقط. النقطة الاولى عنوانها ما هو الملكوت؟ ايه هو الملكوت اللي بنتكلم عنه ده؟ والنقطة الثانية ما اهمية الملكوت؟ بعد ما عرفنا ايه هو، نشوف مهم ولا مش مهم، وبعدين

النقطة الثالثة، طب لو عرفنا انه مهم، ما هو طريق الملكوت؟ نوصله ازاي بنعمة ربنا؟ فواحد، ما هو الملكوت؟ اثنين، ما اهمية الملكوت؟ ثلاثة، ما هو طريق الملكوت؟ اول حاجة، ما هو الملكوت؟ ملكوت طبعا جاي من كلمة ملك، اللي فيها ملك الملوك ورب الأرباب، واللي فيها احنا كمان حنملك معاه في أورشليم السماوية. بس كلمة ملكوت جت في الكتاب المقدس بثلاث معاني متواصلة ومترابطة. اول معنى للملكوت الملكوت الداخلي، لما قال ها ملكوت الله فين؟ داخلي، الملكوت الداخلي. ثاني معنى للملكوت الملكوت الكنسي، لما قال يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، تكون مشيئتك في الملكوت ده. الملكوت الثالث هو الملكوت السماوي، لما قال لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم إيه؟ سر أن يعطيكم الملكوت. فالثلاثة دول متواصلين، متداخلين، متكاملين، متتاليين، زي ما نحب نقول نقول. الملكوت الداخلي بيوصلني للملكوت الكنسي، الملكوت الكنسي بيوصلني للملكوت السماوي. أول حاجة الملكوت الداخلي، حيث يملك الرب يسوع على القلب في الداخل، فلا يكون في القلب ملك آخر غير المسيح. لا بشر ولا مادة ولا خطايا ولا مراكز ولا أنصبة هذا العالم، كل ده زبالة في زبالة، كل ده نفاية ليس له أي قيمة، كل حينتهي، كل حيحترق بضجيج. عشان كده ربنا علمنا وقال الشهوة تبصل لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي. فأولاد ربنا كل شهوات العالم دي يعرفوا أنها باطلة وأن ما لهاش أي قيمة ومش هتستمر، كلها هتنتهي، والعالم يمضي وإيه وشهواته. أمال إيه اللي هيبقى الملكوت الجواني بقى لما المسيح يملك على القلب، لما المسيح يحتل العرش بتاع الإنسان في الداخل ويبقى هو ملك حياتي، رئيس كياني، المتحكم فيا بإرادتي. هو ما بيتحكمش في حد، هو بيقعد بره ويخبط ويخبط ويخبط، وانا واقف ايه على الباب واقرا ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. فانا بخبط، وزمان خبطت على العروس وقعدت اخبط عليها، هي كانت كسلانه وقالت له خلعت ثوبي كيف البسه، وغسلت رجلي كيف اوسخهما، خلاص سيبني بقى عشان خاطر انام في الكسل الروحي وفي الليل الروحي في الظلمة الروحية. قعد هو يخبط تاني ولا افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. ايه كل ده؟ احنا كده يا رب، احنا احبائك، ده احنا بنعديك بالوحشة بتاعتنا، احنا اخواتك. ايه ده؟ كلمة كبيرة قوي قوي. يقول لا، ما انا تشابهت معاكم في كل شيء وخدت جسد انساني زيكم وخدت ناسوت كامل زيكم من خلال خطية عشان اعيش كده في وسطكم، وانتوا كمان بيا توصلوا للملكوت وللحياة الابدية. احنا حمامة، ده الحمامة دي طير نضيف وجميل ووديع، احنا كاملين، احنا ده احنا كلنا نقائص يا رب. يقول معلش، يقعد يخبط وهي حضرتها النفس البشرية كسلانة جوه على سرير الظلام والضعف والفتور الروحي. وبعدين في الاخر يقول لها رأس امتلأ من الثلج، قصصي من ندى الليل، افتحي افتحي. وهي بقى عمال في كسل. وفي الاخر طبعا لما الانسان يعني مؤاخذة بيتجلع ربنا زيادة، ربنا بيصعب عليه كده، يقول طيب مادام مش مستعد دلوقتي انا اسيبك شوية بقى، بس يا ويل الناس اللي المسيح يسيبها، يا ويلها، لانها ما نعرفش هتروح له ولا مش

تصرفي. النفس بتاع العروس حلوة، طلعت تجري وراه وتدور في كل حتة لغاية ما لقيته وخدته تاني الى بيتها، بقت توبة. ولكن النفس اللي ما تتوبش يا خسارة، هتضيع، وضياعها يكون رهيب وحش. اذا المسيح يقرأ على باب القلب. المسيح يريد ان يحتل مكانه ومكانته في داخل القلب. ولما طلب ما طلبش مننا غير القلب، لان القلب هو محور الحياة، محور الافكار، محور السلوكيات، محور المشاعر، محور الارادة. قال يا ابني ايه، اعتني قلبك ولتلاحظ عيناك. فولاد ربنا بقى بيملكوا المسيح على قلبهم في الداخل، ويسكنوه في داخل هذا القلب. وزي ما قال احد الوعاظ كده، حاجة بنقولها كتير لكن حلوة، بيقول ان قلب الانسان مثلث، فلو حطينا فيه حتى الكرة الارضية كلها تبقى زوايا المثلث ايه، فارغة. ولا يخدع قلب الانسان المثلث الا الله المثلث الاقانيم. يسوع بس هو اللي يخدع القلب، لان هو لا نهائي. قلبنا محدود صغير قد كده، فلما يجي يسوع بلا نهائيته يفيض في داخل هذا القلب حلاوة وعذوبة وحبا، يملى القلب ده بالسلام، ويملاه بالفرح، ويملاه بالشبع، ويملاه بالاكتفاء، ويحس كده مع داود الرب راعي وسلا ايه، قال ده عايش ملكوت ده، لان ملكوت الله في داخله. هو مش دور على المسيح بره، لان المسيح فين، جوه في الداخل. مش هو اللي قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يخلد فيا وانا فيه؟ مش هو اللي قال على لسان معلمنا بولس ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم؟ مش هو اللي قال اما تعلمون انكم هيك الله وروح الله يسكن فيكم؟ مش هو اللي قال ام لستم تعلمون ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين؟ مش هو اللي قال انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد؟ يا جماعة ده احنا سكن المسيح جوانا تخلق من قلبنا سما. وكان زمان يقولوا على الرجل الكبير الطيب التقي اللي دايما في الكنيسة، دايما في الكنيسة، يقولوا عليه راجل خنفاوي. وكلمة خنفاوي ابتي معناها خن في قوي، يعني عايش في السماء. قلبه بقى سماء، في أنغام السماء، أفراح السماء، قداسة السماء، أصوات السماء، تعاليم وتعليمات السماء، رب السماء، ملائكة السماء، قديسين السماء، كلهم عايشين جوه قلبه. وعشان كده قلبه تحول إلى ملكوت وتحول إلى سماء. تيجي تقول له أفكارك ماشية إزاي؟ يقول لك أما نحن فلنا فكر المسيح. تقول له طيب قلبك ماشي إزاي؟ يقول فتشت قلب داود بن ياسر فوجدت إيه؟ حسب قلبي. تقول له طب وسلوكياتك ماشية إزاي؟ يقول لك يسمع كل مشيئتي. لأن الإنسان اللي المسيح عايش في داخل قلبه يحول قلبه إلى ملكوت، ويحول أحشائه إلى سماء. إحنا إذا كنا بنتكلم على الست العبرة إنها السماء الثانية، لأن حل فيها الرب يسوع، نشكر ربنا إنه إدانا حاجة كده ترتوفة صغيرة من اللي إداه العبرة. العبرة كانت سماء ثانية ممتلئة نعمة زي الفل. إحنا بقى نقول لها بس الشفاعة عند ابنك، يعني يدينا حتة صغيرة من الدهال دي، ويخلي قلبنا يتحول إلى سماء ثانية وإلى مزود مقدس، لأنه يسكن في داخلنا. وهكذا يكون الملكوت الداخلي هو الملكوت الأول في حياتنا. اثنين، الملكوت الكنسي. احنا بقى في فكرنا الأرثوذكسي الكنسي، وده الفكر الكتابي، يعني مش عملية تعصب ولا حاجة، ده الفكر الكتابي، اننا كلنا اعضاء في جسد المسيح. فبقى انت مش فرداني، انت مش المسيح عرفك وسكن جواك وخلاص تاخد بعضك وتجري، لا، ده انت المسيح هيدخلك من الملكوت الداخلي اللي ادهولك بالمعمودية والميرون والمناولة، هيدخلك في الملكوت الكنسي، تبقى عضو في جسد المسيح. ايه جسد المسيح؟ الاعضاء اللي موجود على الارض، كل المؤمنين. ايه جسد المسيح؟ القديسين اللي موجودين في السماء وبتشفعوا من اجلنا. ايه جسد المسيح؟ رأسه هو الرب يسوع المسيح رب المجد، رأس الجسد
وعريس الكنيسة. تصور بقى ان انت المسيح دخلك من الملكوت الجواني بتاعك ده الى ملكوت واسع قوي قوي قوي يشمل كل ولاد ربنا ويشمل كل القديسين اللي في السماء ورب المجد يسوع كمان فوق تبقى متحد بيه. ده ملكوت كبير قوي قوي قوي اللي دخلنا فيه ربنا. ده انت هتبقى على اتصال بالمسيح نفسه رأس الجسد، وهتبقى على اتصال بالقديسين اللي موجودين في السماء، وهتبقى في شركة مع المؤمنين اللي موجودين على الأرض. إن كان على المسيح ناخده من خلال العشرة، إن كان على القديسين ناخدهم من خلال الشفاعة، إن كان على أخواتي المؤمنين ناخدهم من خلال الخدمة. كلنا بنأكل خبزة واحدة، كلنا بنشرب من كأس واحد. عمركم شفتونا قسمنا مثلا كل واحد كاسات صغيرة صغيرة؟ لا، هي نفس الكاس، على اساس ان احنا نشرب من كأس المسيح الذي يجعلنا جميعا اعضاء في جسد واحد. بنصلي على اكثر من قربانة، هي قربانة واحدة مفيش غيرها. مهما كان عدد الناس اللي في الكنيسة ان شاء الله يكونوا 2000 3000 نكبر القربانة، لكن عددهم لازم ايه يبقى. نصلي على كأس واحدة، نصلي على قربانة واحدة، نأكل كلنا ونشرب كلنا من هذا الكأس ومن هذا الجسد المقدس، وهكذا نشعر بالوحدة الكنسية. انت بقى منتش لوحدك، بقى انت منتش فرداني كده، ما عندناش احنا دي، احنا عندنا انت مش فرد، انت عضو. لان الفرد ده يبقى انسان مستقل بذاته، لكن العضو ما يعرفش يستقل بذاته. الايد لوحدها تعمل حاجة، الكبد لوحده يعمل حاجة، الكليه لوحدها تعمل، لازم كل الاعضاء ايه تتكامل في جسد مع بعض، وكل واحد يشتغل لحساب الجسد كله. واللي الكبد يخدم الكليه، والكليه تخدم القلب، والقلب يخدم الرجلين، وكله يخدم بعضه. ومين اللي بيتحكم في الجسد ده كله؟ المخ، الراس. عشان كده الرب يسوع هو رب الكنيسة، ملك الكنيسة، عريس الكنيسة، نصيب الكنيسة. فالدوس تلاقينا يبتدي الواحد فينا يحس ان هو ضمن طغمة جبارة جدا. مرة يقول يا عدرا، ومرة يقول يا ماري جرجس، ومرة يقول يا ملاك مخيل، ومرة يقول يا مارينين. كله مستعد يجي يخدمه، كله مستعد. واللي يعني شاطر شوية كده يقولي انا هقول للعدرا بس ايه، هشغلهم كلهم. وفعلا ما تتأخرش عليه ابدا، لانها حتة مننا واحنا حتة منها. احنا اسمنا يا جماعة في رسالة افسس اهل بيت الله، احنا عيلة ربنا، عيلة ربنا. نحس ببعض ونحب بعض وندور على بعض، مش بس القديسين يدوروا علينا، احنا كمان ندور على بعض. اما احس ان اخويا تعبان احس بيه، اخويا محتاج احس بيه. في عضو في الجسد يعمل اضراب على عضو تاني ما يخدموش؟ مش ممكن. في عضو في الجسد ينقسم على عضو تاني؟ معقول الايد ما تخدمش الرجل لو احتاجت لها؟ مش ممكن. لان الجسد ده كله عبارة عن ايه، حاجة كده يعني سيمفونية جميلة فيها هارمون وفيها تجانس، والكل بيبقى متطلع نحو الرب يسوع رأس هذا الجسد وعريس نفوسنا. فانت بتطلع من الملكوت الفردي تخش في الملكوت الكنسي بقى الجماعي، يا بختك بقى، مسنود بطغمات طغمات من القديسين والملائكه واخواتك اللي على الارض وابائك الكهنه وابوك الروحي اللي بتعترف عنده. كل دول قلبهم عليك وقلبهم معاك. انت دخلت من الملكوت الاول الداخلي الى الثاني الكنسي، وبعد عمر طويل بقى هتخش في الملكوت الثالث اللي هو الملكوت السماوي. ما احنا لو كان الحكايه على الارض بس زي ما قال معلمنا بول، ان كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياه فقط فنحن ايه اثقى جميع ما. هي الدنيا دي فيها سعاده؟ هو فيها اي فرح حقيقي؟ فرح بيبقى مبتسر سريع التقلب، وسعاده مزيفه بيسموها يا جماعه هابنس. هابنس دي جاي من كلمة هابن. هابن يعني ايه؟ يحدث. يعني سعادة مبنية على ايه؟ على الأحداث اللي حواليا. هابنس جاية من الهابنينز اللي حواليا. ف
فلو في احداث كويسه

ديني مبسوط، الاحداث وحشة ما بقاش مبسوط. ده اهل العالم. اللي اوحش شوية بيعيش حاجة اسمها اللذة، بليزر. دي بقى اللي هي لذة الخطايا المختلف. امال ولاد ربنا، الله، ولاد ربنا عندهم فرح بقى، جوي، فرح. وده نابع من فين بقى؟ من جوه. في احداث حلوة، في احداث وحشة، الحكاية زيادة، الحكاية نقص، الفرح ايه بقى؟ من جوه على طول على طول على طول فايض. ومهما كانت الآلام يجري الواحد على الرب يسوع ياخد نصيبه من الفرح ويحيا في هذا الفرح. فإحنا بقى الملكوت بتاعنا هو فرحنا. وولاد ربنا مشتاقين على الملكوت الأبدي، مشتاقين على الملكوت السماوي، وفرحانين بالنصيب الأبدي ومشغولين بيه. جسمهم هنا وقلبهم هناك، عشان يسوع قال لهم كده، قال له حيث يكون كنزك هناك ايه؟ خلاص، يبقى الكنز فوق يبقى القلب برضو ايه؟ وده اللي كان عايش فيه انبا ابراهام وكل القديسين. يقولوا له مترانيه، يقول لهم بنيتها فوق، مش عارف ايه، بعته فوق، وكل حاجه يبعتها على فوق، مطمن ان هي ايه؟ مستنياه هناك. فالانسان المسيح الحقيقي ايوه يعيش زي بقيه الناس، ياكل ويشرب ويشتغل ويتجوز ويبقى سكن ويجيب ولاد، لكن كل ده مكرسه للملكوت ومتطلع الى الملكوت. وبينفذ كلمه قالها القديس الانبا موسى الاسود: اذكر ملكوت السماوات لكي تتحرك فيك شهوته. يعني الانسان اللي بيبص للملكوت دايما يبقى مشتاق لهذا الملكوت السعيد، ويبقى عايش هنا حياه طبيعيه لكن قلبه كله مشتاق الى ملكوت السماوات والحياه الابديه، حيث القداسه والمجد والفرح والخلود والوجود مع الله الى ابد الابدين. ده الملكوت. ما هو الملكوت؟ طلع انه ايه؟ ثلاث حاجات مرتبطه ببعض: الملكوت الداخلي، والملكوت الكنسي، والملكوت السماوي. ده يجيب ده يجيب ده. لازم المسيح يخش جواك من خلال توبتك وعشرتك معاه. لازم تبقى عضو في الكنيسة، لأن الآباء قالوا: من لا تكون الكنيسة أمه لا يكون المسيح أباه. لازم يكون عضو في الكنيسة. وبده تمهيد إلى الملكوت السماوي الأبدي في أورشليم السماوي. هنبص قلنا كده، هنختصر بعد كده. أولا، ما هو الملكوت؟ يبقى نمرة اثنين، ما أهمية الملكوت؟ ناس فاهمة إن الدنيا هي كل حاجة. لا، الملكوت مهم. الإنسان اللي حاطط الملكوت قدام عينيه، نمرة واحد، الملكوت يعطي لحياته معنى. ونمرة اثنين، يعطي لحياته طريق. ونمرة ثلاثة، يعطي لحياته حماس. يعني أنا لأني قدامي ملكوت السماوات ومشغول بيه، الملكوت يخليني فاهم أنا ليه موجود في الدنيا دي؟ إيه معنى الحياة؟ إيه معنى الوجود؟ إحنا جينا منين؟ ورايحين فين؟ أهل العالم يقول لك لا أدري. وكان في مذهب اسمه مذهب اللا أدريين، كل ما تسأله على حاجة يقول إيه؟ لا أدري. أنت مين جابك هنا؟ يقول لا أدري. طب رايح فين بعد كده؟ يقول لك لا أدري. إيه اللي بعد الموت؟ يقول لك لا أدري. إيه اللي موجود فوق؟ يقول لك لا أدري. يقول لك أنا أدري بقى. أنا أدري كويس أوي. أنا عارف إن اللي فوق هو الرب يسوع المسيح إلهنا المحب، واللي فوق هو أورشليم السماوية، وأنا جيت بيده الحلوة لأن هو سر الحياة والخلق، به نحيا وإيه؟ ونتحرك ونوجد. وأنا في الدنيا في رحلة عبارة عن فترة اختبار. في الرحلة دي بقول له أنا عايزك يا رب بملء حرية إرادتي، وحجاهد على قد ما اقدر وسندني انت عشان بيك حوصل لك. انا مش هقدر اوصل لك الا بيك يا رب. فانت اللي قلت كده: انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. فانت اللي هتوصلنا عندك.
احنا نصرخ لك وانت تساعدنا.

توصلنا عندك، ووجودي في هذه الارض ان انا اتمتع بمحبتك واقدم محبتك لكل الناس. ان قدرت اقدم كلمتك للناس يبقى كويس، محبتك للناس يبقى كويس، خدمتك للناس يبقى كويس. انا موجود هنا عشان عندي شغل، الشغل ده ان انا اشهد للمسيح، اخدم المسيح، اخدم ولاد ربنا. تقول يعني المسيحيين؟ اقول لك كل الدنيا ولاد ربنا، كلهم اتخلقوا على صورته وعلى مثاله، بس في اللي آمن وفي اللي ما آمنش. المهم انت قدم الحب للكل، قدم الخدمة للكل، ارمي خبزك ايه على انت تبقى عايش سعيد بالعطاء. بص يا حبايبي، الناس النهاردة حاجة مذهلة، فاكرين ان السعادة في الاخر. حقيقي مش كده، السعادة في العطاء. وجرب بنفسك، ادي حد حاجة وشوف انت هتبقى فرحان قد ايه. مش هو لو اديت انسان محتاج مادة حاجة يقعد يدعي لك انت هترجع فرحان. لو اديت واحد ابتسامة حلوة يقول لك يا اخي انت بسطتني، انا كنت قاعد متعكن، كتر خيرك جيت كده فرفشتني يا اخي، ترجع فرحان مغبوطا. حتى في البيوت، بيوتنا النهاردة ايه اللي بيجيب المشاكل بين زوج وزوجة وبين ولد واخوه؟ انه ده عايز ياخد بس مش عايز يدي. كل واحد حقي فين؟ وممكن حقي وعليه ايه؟ شوية طمع. وربنا سمى الطمع عبادة اوثان. لكن ولاد ربنا بقى فاهمين ان الدنيا دي كلها ثانية، ويلح حاجة راحت مني يا سيدي ربنا هيعوض كتير. واحد كلك في حاجة اطلبها رجعها، ماشي ما رجعهاش ماشي ربنا عنده كتير. وصدقوني اللي عايز الاسلوب ده صحته حلوة، نفسيته حلوة، روحياته حلوة، وحاسس ان هو عنده كنز كبير جدا هو المسيح رب المجد. ولاد ربنا عندهم غنى جواهم، والحياة لها معنى كبير في حياتهم. ما هيش الفلوس ولا اللي شوية تراب شوية زبالة. الانسان المسيحي عنده كنز جوانه لا نهائي، فلما تحط له ملايين ملايين قدامه يبص لها كده يقول لك ايه بيطلع ايه ده؟ كلام فاضي جنب اللا نهايه اللي عندي. انتوا عارفين الرقم ما لا نهايه ده في الانجليزي واحد وقدامه كام صفر؟ حد يعرف كام صفر؟ مفيش، ما يخلصش ابدا، ما يخلصش ابدا. ولاد ربنا عايشين في نهر اللا نهايه، في بحر المحبه. فبص تلاقي حياتهم فيها دسم، فيها عطاء، فيها حب، فيها خدمة لها معنى. مش زي نقول نأكل ونشرب لأننا غدا ايه نموت، لا، ده احنا عايشين هنا عشان نشهد للمسيح، عشان نسعد بالمسيح، عشان نسعد الآخرين بالمسيح المحب. فالملكوت كده يشرق على حياتك بنورانية واستنارة وفهم، ان تلاقي الدنيا دي كلها بقت ولا حاجة وبقيت انت فوق العالم. قال كده اوصيلوس، وقفت على قمة العالم. ايه ده يعني انت فوق الرؤساء والملوك؟ قال رؤساء ايه وملوك ايه ده؟ فوق اوي اوي اوي على قمة العالم. انت اليوم احسست انني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا.

سفر يشوع. الأصحاح 23. وكان غب أيام كثيرة بعدما أراح الرب إسرائيل من

أعدائهم حواليهم أن يشوع شيخ تقدم في الأيام. فدعا يشوع جميع إسرائيل وشيوخه ورؤساءه وقضاته وعرفاءه وقال لهم: أنا قد شخت تقدمت في الأيام، وأنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. انظروا، قد قسمت لكم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين ملكا حسب أصباطكم من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها والبحر العظيم نحو غروب الشمس، والرب إلهكم هو ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامكم فتملكون أرضهم كما كلمكم الرب إلهكم. فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر شريعة موسى حتى لا تحيدوا عنها يمينا أو شمالا، حتى لا تدخلوا إلى هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم، ولا تذكروا اسم آلهتهم ولا تحلفوا بها ولا تعبدوها ولا تسجدوا لها، ولكن الصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا اليوم. قد طرد الرب من أمامكم شعوبا عظيمة وقوية، وأما أنتم فلم يقف أحد قدامكم إلى هذا اليوم. رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. فاحتفظوا جدا لأنفسكم أن تحبوا الرب إلهكم. ولكن إذا رجعتم ولصقتم ببقية هؤلاء الشعوب أولئك الباقين معكم وصاهرتموهم ودخلتم إليهم وهم إليكم، فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود يطرد أولئك الشعوب من أمامكم، فيكونوا لكم فخا وشركا وصوتا على جوانبكم وشوكا في أعينكم حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التي أعطاكم إياها الرب إلهكم. وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها، وتعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب عنكم. الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. ويكون كما أنه أتى عليكم كل الكلام الصالح الذي تكلم به الرب إلهكم عنكم، كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الرديء حتى يبيدكم عن هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم. حينما تتعدون عهد الرب إلهكم الذي أمركم به وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، يحمى غضب الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التي أعطاكم. الأصحاح 24. وجمع يشوع جميع أصباط إسرائيل إلى شكيم، ودعا شيوخ إسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفاءهم فمثلوا أمام الرب. وقال يشوع لجميع الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل: آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر، طارحوا أبو إبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة أخرى، فأخذت إبراهيم أباكم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان وأكثرت نسله وأعطيته إسحاق، وأعطيت إسحاق يعقوب وعيسو، وأعطيت عيسو جبل سعير ليملكه. وأما يعقوب وبنوه فنزلوا إلى مصر، وأرسلت موسى وهارون
وضربت مصر حسب ما فعلت في وسطها، ثم أخرجتكم فأخرجت آباءكم من مصر، ودخلتم البحر وتبع المصريون آباءكم بمركبات وفرسان إلى بحر سوف، فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين، وجلب عليهم البحر فغطاهم، ورأت أعينكم ما فعلت في مصر، وأقمتم في القفر أياما كثيرة. ثم أتيت بكم إلى أرض الأموريين الساكنين في عبر الأردن، فحاربوكم ودفعتهم بيدكم، فملكتم أرضهم وأهلكتهم من أمامكم. وقام بالاق بن صفور ملك مؤاب وحارب إسرائيل، وأرسل ودعا بلعام بن بعور لكي يلعنكم، ولم أشأ أن أسمع لبلعام، فبارككم بركة وأنقذتكم من يده. ثم عبرتم الأردن وأتيتم إلى أريحة، فحاربكم أصحاب أريحة الأموريون والفرزيون والكنعانيون والحثيون والجرجاشيون والحويون واليابوسيون، فدفعتهم بيدكم، وأرسلت قدامكم الزنابير وطردتهم من أمامكم، أي ملكي الأموريين، لا بسيفك ولا بقوسك. وأعطيتكم أرضا لم تتعبوا عليها، ومدنا لم تبنوها وتسكنون بها، ومن كروم وزيتون لم تغرسوها تأكلون. فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر، واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب، فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. فأجاب الشعب وقالوا: حاش لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى، لأن الرب إلهنا هو الذي أصعدنا وآباءنا من أرض مصر من بيت العبودية، والذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة، وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها، وفي جميع الشعوب الذين عبرنا في وسطهم. وطرد الرب من أمامنا جميع الشعوب والأموريين الساكنين الأرض، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. فقال يشوع للشعب: لا تقدرون أن تعبدوا الرب، لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة، يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. فقال الشعب ليشوع: لا، بل الرب نعبد. فقال يشوع للشعب: أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا: نحن شهود. فالآن انزعوا الآلهة الغريبة التي في وسطكم، وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل. فقال الشعب ليشوع: الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكما في شكيم. وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله، وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. ثم قال يشوع لجميع الشعب: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا، لأنه قد سمع كل كلام الرب الذي كلمنا به، فيكون شاهدا عليكم لئلا تكحدوا إلهكم. ثم صرف يشوع الشعب
كل واحد إلى ملكه.

وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع بن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل أفرايم شمالي جبل جاعش. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل. وعظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم بمائة قصيطة، فصارت لبني يوسف ملكا. ومات إلعازار بن هارون فدفنوه في جبعة فنحاس ابنه التي أعطيت له في جبل أفرايم.

سفر زكريا النبي الإصحاح الرابع. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيحتوي الإصحاح الرابع على الرؤية الخامسة من رؤية زكريا الثمانية، وهي رؤية منارة الذهب وشجرة الزيتون أو منارة الذهب والزيتونتان. فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. الملاك الذي كلمني المقصود الملاك اللي كان بيرافق زكريا ويفسر له المشاهد الإلهية. لعل هذا الملاك كان قد تركه وعاد ليرى زكريا نائما، فيقول وأيقظني كرجل أوقظ من نومه. لعله فترة راحة في وسط الرؤى، أو لعل غفلة زكريا التي احتاجت لإيقاظ هي خروجه من الجو الروحي. كان يعتبر نوم يحتاج إلى يقظة. يعني هنا الكتاب بيوضح أن الإنسان الطبيعي ده في حالة غفلة، لما بيستيقظ روحيا كرجل أوقظ من نومه تصير له بصيرة روحية، يقدر يشوف الروحيات. عشان كده داود يقول أنر عيني لألا أنام نوم الموت. فهنا زكريا بيعود من وضعه الطبيعي إلى الوضع الروحي، كأنه كان في نوم ثم كرجل أوقظ من نومه. وقال لي، هنا اللي بيكلم الملاك، ماذا ترى؟ بيسأل زكريا أنت شايف إيه؟ فزكريا رد عليه فقلت قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. يبقى في آية 2 و3 بيوصف زكريا اللي شافه بحسب ما سأله الملاك. الملاك بيقول له ماذا ترى؟ فقال له شاف منارة ذهب، وبيوصف هذه المنارة وعندها زيتونتان. يبقى المشهد عبارة عن منارة ذهبية وزيتونتان. المنارة هي قطعة معروفة من قطع الخدمة في خيمة الاجتماع، وكانت من ضمن أساس القدس، وكانت بتصنع من ذهب، وكانت بتستخدم لإضاءة حجرة القدس. هنا قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب. الذهب يشير إلى الحياة السماوية، والمنارة هنا تمثل الأمة اليهودية وتمثل كنيسة العهد الجديد. واستخدم تشبيه المنارة لأنها تنير أو تضيء لتمثل دور الكنيسة في الشهادة للعالم، لأن ليرى أعمالكم الحسنة فيظهر نوركم أمام الناس، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس. قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، لأن ما كانش بيدخل فيها أي خام أخرى غير الذهب، إشارة إلى النقاوة. قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها. الكوز ده إناء صغير بيوجد في أعلى المنارة عشان تخزين الزيت، ويبقى مصدر إمداد لهذه المنارة. وهنا هذا الكوز رمز للمسيح، مصدر العطايا الإلهية لكنيسته. وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها. كلمة سرج تعني مصابيح، و السرج دهيت هي عبارة عن مصابيح كانت توجد على الشعب السبعة لهذه المنارة، لأن المنارة كانت عمود في الوسط وثلاث شعب على كل جانب، تبقى مكونة من سبعة شعب في أعلاها سبعة سرج، يعني سبعة مصابيح. وهنا رقم سبعة رمز للروح القدس الكامل في صفاته والكامل في مواهبه وعطاياه. وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها. هنا بقى في سبع قنوات لتوصيل الزيت من الكوز للسراج عشان تضيء الفتيل. يبقى تخيلوا معايا كده، المنارة هي عبارة عن البادي وخارج منه سبع شعب، وهذه السبع شعب على رأسها سبع سرج اللي هي الإناء الصغير اللي بيوضع فيه الزيت والفتيل، وهذه السبع سرج مغذاة بسبعة أنابيب بتوصل الزيت من الكوز اللي هو في أعلى المنارة إلى هذه السرج علشان تضيء.
قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب وكوزها على رأسها وسبعة سرج عليها وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها وعندها زيتونتان. زيتونتان يعني شجرتين من زيتون أو غصنين زيتون، أحدهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. والأوقع أن يكون الزيتونتان دول هما مصدر الزيت اللي بيجي للكوز، ومن الكوز على الأنابيب، ومن الأنابيب على السرج علشان تضيء الفتائل. فهنا الزيتونتان الأوقع هما مصدر إلهي لتغذية المنارة بالزيت. يبقى ده المشهد اللي شافه زكريا، منارة من ذهب وعندها زيتونتان أحدهما عن اليمين والأخرى عن اليسار. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني، بادر زكريا وسأل الملاك: ما هذه يا سيدي؟ بيطلب التفسير لما يشاهده. فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. هنا الملاك بيتعجب، ازاي ما تعرفش المشهد ده؟ لانه مشهد معروف، ودي كانت من محتويات الاساسية في القدس. فالمغزى معروف يا زكريا، انت شايف شجرة زيتون، ده مشهد شهير، شايف منارة من ذهب، ده مشهد شهير، وخاصة انك كاهن فانت تعرف يعني ايه منارة ذهبية. هنا زكريا قال له: لا يا سيدي، معنى يريد ان يفهم الرسالة المقصودة من ورائها. انا عارف ان دي منارة ودي زيتونتان، لكن انا عايز اعرف الرسالة اللي ربنا بعتها لشعبه من وراء هذا المشهد. وهنا الملاك بيجيب عن الاشتياقات المقدسة اللي في داخل قلب زكريا. فاجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب الى زروبابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. يبقى هو هنا نقل حديثه من المنارة والزيتونتان. طبعا قلنا المنارة إشارة لعودة المجد إلى إسرائيل، وإشارة المجد كنيسة العهد الجديد. هنا بيكلم ربنا زروبابل

والي على يهوذا في هذا الوقت، وده كان من نسل داود، وكان قائد الفوج الأول من العائدين من السبي بمشاركة يهوشع الكاهن اللي اتكلمنا عنه في الإصحاح السابق، وصار وليا على يهوذا بواسطة ملك فارس. وزروبابل كان من الأشخاص اللي رمزوا للمسيح هو ويهوشع، إن هما زي ما رجعوا بالمسيح

لأنه ولد هناك. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ده وعد جميل وتدعيم وتشجيع للشعب العائد من السبي ان هم لا يعتمدوا على طاقتهم الجسدية، لان روح ربنا هو مصدر كل قوة وعمل روحي. ويعني تستطيع ان تضع اسمك مكان زربابل وتقول: هذه كلمة الرب الى فلان قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لما بتحس بضعفك ضع امامك هذه الآية انه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ولو انت انسان قوي وتشعر بطاقاتك وامكانياتك ايضا ضع امامك هذه الآية: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، اي ان روح الله هو مصدر كل قوة وعمل روحي. اوعى تنسب اي حاجة لقوتك الشخصية بل انسبها الى روح ربنا. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. من أنت أيها الجبل العظيم؟ قد يكون الجبل العظيم ده هو حطام الهيكل الأول اللي اتهد، وكان محتاج زربابل أنه يقوم بإبعاد هذا الحطام عشان يبني الهيكل الثاني على أسس الهيكل الأول. وقد يشير هذا الجبل العظيم إلى المقاومات والصعوبات اللي واجهها زربابل ويهوشع أثناء العمل. من أنت أيها الجبل العظيم؟ هنا سؤال يدل على استخفاف ربنا بالمقاومات والصعوبات. أمام زربابل تصير سهلا، سهلا بمعنى وادي منخفض، سهل هي المنطقة سهلة الاكتياز في مقابل الجبل صعب الاكتياز، فكلمة الجبل عكس السهل. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. كل مقاومات وصعوبات بتواجهها في حياتك حطها مكان هذا الجبل. ربنا بيشمت بهذا الجبل وبهذه الصعوبات. من أنت أيها كذا؟ أمام فلان تصير سهلا، لأن ربنا هو اللي هيمهد الطريق. من أنت أيها الجبل العظيم؟ كل المعوقات اللي في حياتك أمامك تصير سهلا، أي طريقا سهل الاكتياز. فيخرج حجر الزاوية، طبعا هنا بقى ده تعبير مباشر عن ربنا يسوع، كنا ذكرناه في الآية 9 من الإصحاح السابق اللي هو الإصحاح الرابع. هنا ذكر وفي الإصحاح الرابع الثالث بأنه الحجر فقط، هنا بيتكلم عنه كحجر الزاوية وأساس الهيكل وإشارة للمسيح. ولما بيتكلم عن حجر الزاوية زي ما قلنا هو الحجر اللي بيربط الجدارين معا، لذلك فهو مرتبط بإتمام العمل. فهنا يقول يخرج حجر الزاوية بين الهاتفين المسبحين والمرنمين، الأناشيد التي سترنم عند تدشين الهيكل. ويقول كرامة كرامة له، تكرار الكلمة للتأكيد زي ما نقول شاول شاول أو أي تكرار للكلمة هو كناية عن التأكيد. واتقالت كرامة كرامة مرتين إشارة إلى فرح اليهود والأمم ببناء الكنيسة. فهنا يخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له، لعل هذا المشهد بين الهاتفين هو مشهد ربنا يسوع في وسط الهتاف في يوم أحد الزعف. وكرامة كرامة أي ستأتي الكرامة والتكريم والمجد والمديح والخضوع من كل من اليهود والأمم في كنيسة العهد الجديد. وكانت إلي كلمة الرب قائلا، دي رسالة جاية لزكريا مباشرة عشان ينقلها إلى الشعب وعلى رأس زربابل، إن يدي زربابل قد أسست هذا البيت فيداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. هنا ربنا بيطمن زربابل وبيقول له انت وضعت الاساس واطمن انت اللي هتتمم وتكمل العمل. ان يدي زربابل قد اسست هذا البيت، يعني وضعت حجر الاساس، فيداه تتممانه، يعني هيحتفل بتدشينه وبالانتهاء بالعمل، وده تشجيع وتاكيد على اتمام العمل في الهيكل. ربنا بيقول له هتوصل للاخر وتتممه، وهنا برضو تشجيع لكل واحد شغال في بيت ربنا، يقول له ما دام يدي بتعمل معاك فانت يدك بتضع الاساس ويدك ايضا يا رب ستتمم. ويقول لكل واحد فينا اطمن انا معاك في كل عمل روحي انت

تعمله ووضعت أساسه. فإن كنت وضعت أساس خدمة أو لجنة أو نشاط أو كنيسة، فيداك ستتمم هذا العمل بنعمة ربنا. إن يدي زروبابل قد أسست هذا البيت، فيداه تتممانه أي تنهي العمل فيه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. إيه كلمة ازدرى؟ يعني احتقر. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، إشارة لاحتقار اليهود لأساسات الهيكل عند وضعها. لأن لما اليهود العائدين من السبي بدأوا بوضع الأسس بتاعت الهيكل الجديد وبدأوا في الإنشاء، كان الهيكل متواضع جدا بالمقارنة بهيكل سليمان، لأنهم كانوا بإمكانيات ضعيفة جدا عائدين من هذا السبي. فاحتقر اليهود الشيوخ الكبار في السن ما يقوم به الشباب لما قارنوه بهيكل سليمان، لدرجة ان قالوا في سفر حجي ايات محبطة لهؤلاء العاملين. عايز اقراها معاكم من الاصحاح الثاني. يقول هؤلاء الشيوخ: من الباقي فيكم الذي رأى هذا البيت في مجده الاول؟ يعني اللي شاف البيت ده في مجده الأول، في مجد سليمان، وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء؟ يعني الشيوخ دول شافوا الهيكل ده في مجده الأول، ولما قارنوا بالهيكل اللي بيبنيه زروبابل قالوا لهم إنه كلا شيء في أعينكم، كلا شيء يعني ولا كأنه ليه قيمة. فده معنى العبارة دي: لأنه من ازدرى يعني احتقر بيوم الأمور الصغيرة، يعني الإنجازات والأعمال الصغيرة اللي كانت في الهيكل. طب إيه رد ربنا بقى؟ فتفرح أولئك السبع، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها، ويرون الزيج بيد زروبابل. أنا قريت الآية بترتيب مختلف. يعني إذا كانت الإنجازات الصغيرة دي اللي بيقوم بيها الشعب هي موضع احتقار الكبار منهم، فإنها موضع فرح ربنا. فتفرح أولئك السبع. إيه السبع دول؟ هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. يعني ربنا هيفرح بعودتهم للعمل، وهيفرح بالحاجات الصغيرة اللي قدموها. يبقى دي رسالة طمأنة للشباب الذين أحبطوا من كلام الشيوخ أن الهيكل الجديد هو في أعينهم كلا شيء. ربنا بيقول لا، فتفرح أولئك السبع، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. إشارة أن الله يرى ويفحص كل شيء. أعين الرب الجائلة التي تجول وتطوف في الأرض، تشرف على المخلوقات وأعمالها. هنا بيبين إن ربنا بيضبط ويعلم كل شيء في الأرض، وإن أقل عمل صغير أنت بتقوم بيه هو موضع فرحه. فتفرح أولئك السبع. ويرون الزيج بيد زروبابل. الزيج هو الثقل الذي يصنع من مادة الرصاص، بيستخدمه عامل البناء ويضعه إلى جوار الحائط عشان يختبر استقامة الحائط. وهنا الزيج إشارة للعمل والبناء، وهو نفس المعنى بتاع كلمة المطمار اللي ذكرناها في الإصحاح الأولاني من زكريا. فهنا يرون الزيج بيد زروبابل أن العمل سيعود مرة أخرى، وسيقود زروبابل البناء ويعود إلى العمل. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زروبابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له، زكريا بيسأل وبيكمل بقية المشهد: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ يعني احنا اتكلمنا عن المنارة، واتكلمنا عن ان المنارة تفسيرها هي مجد ربنا القادم المساند لزروبابل، وان الجبل العظيم اللي قدامه من مقاومات وصعوبات هينهار، وان الزيج هيبقى في ايد زروبابل. فزكريا بيسأل: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرع الزيتون، فرع يعني غصن الزيتون، اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي. بيسأل ويكرر السؤال مرة تانية. ده دليل اشتياق زكريا الملح ان يعرف باقي معنى الرؤية،
المفرجان يعني الأنابيب اللي بينساب منها الزيت، لأن الأنابيب زي ما قلنا بتحمل الزيت من الكون.

يؤوز إلى السرج. فيقول المفرغان من أنفسهما الذهبي، الذهبي هنا إشارة إلى الزيت ذهبي اللون، والزيت بيبقى إشارة دايما لعمل نعمة الروح القدس، والذهبي لأنه الروح السماوي، دايما الذهب يشير إلى السماويات. فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ برضو بيستنكر على زكريا أنه ما يعرفش المعنى. فقلت: لا يا سيدي، لا مش عارف، أنا عايز أفهم المعنى من وراهم. فقال: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. ابن الزيت يعني الممسوحان بزيت الرب، لأن كان بيستخدم زيت الزيتون في دهن المسحة المقدسة، وكان يمسح به الملوك والأنبياء والكهنة. طب مين هنا ابن الزيت الواقفان؟ هما زروبابل ويهوشع. زروبابل الحاكم أو الملك، أو لأنه من نسل داود، فهنا ده ممسوح بالزيت، ويهوشع لأنه رئيس الكهنة فهو برضه ممسوح بالزيت. فابن الزيت هنا هما إشارة إلى زروبابل ويهوشع، يبقى الزيتونتان هما زروبابل ويهوشع، ولقب هنا بلقب ابن الزيت أي ممسوحان بزيت الرب. والوظيفتين دول اتحدتا في ربنا يسوع، أنه كان الملك والكاهن. فزروبابل رمز للمسيح في ملكه، ويهوشع رمز المسيح في كهنوته. هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. سيد الأرض كناية عن ربنا، أنه سيد الخليقة والكون كله. وواقفان عند سيد الأرض يقدمان شفاعة، هنا إشارة إلى دور المسيح الشفيع في شعبه، يشفع فيهم كملك وككاهن، رئيس كهنة أمام الآب السماوي، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

0: ماذا تفعلون؟ ليس هو، ليس هو من تريدون.
1: من أنت يا امرأة؟
0: أنا المجدلية، أنا من قد صنع الصليب من أجله. اتركوه أرجوكم، وضعوني أنا على الخشب.
2: يا مريم، لقد أتيت لذلك، أتيت لأصلب من أجلك ومن أجل كثيرين.
0: ليس أنت يا سيدي، ليس أنت، بل أنا بذنوبي وحقارتي أستحق أن أصلب ويسفك دمي على الخشبة.
2: قد أتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل.
0: سيدي، اتركوه.

لك هيلانا أن تنظر خشبة الصليب المقدس التي صلب السيد عليها، فلم تمل البتة بل كانت تطلبه باشتياق واجتهاد حتى وجدته من أجل أمانتها فيه. كان فرح اليوم في السماء وعلى الأرض من أجل ظهور الصليب المحيي. نسجد للصليب الخشبة الغير المائتة التي صلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا. قامت هيلانا الملكة وأخذت معها 3000 جندي ومرت إلى أورشليم لتطلب الصليب. فتشاوروا اليهود مع بعضهم قائلين: لو بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر الصليب. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله الضابط الكل، رب الصباوط الجالس على الشاروبيم، اظهر لنا. يا من قاس السماء بشبره والأرض بقبضته، اظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعبق طيب رفيع عظيم الكرامة. ولما حفروا وجدوا 3 صلبان معا، ولم يعلموا أيما هو صليب مخلص. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يضعوا نعش الميت على الأرض. ولما وضعوا عليه الصليب الأول والثاني ولم يقم، وضعوا الصليب الثالث فجلس الميت. فخرت الملكة هيلان وسجدت لهم وجميع

الشعب معهم وهم صارخين قائلين: مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه، له المجد دائما. الصليب، السلام للصليب، علامة الظفر الذي أعطي للمسيحيين ليتقووا من قبله. السلام للصليب، الشجرة التي في الفردوس التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد. السلام للصليب، علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين يضيء في وسط السماء. السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانا باجتهاد حتى وجدته مع المسامير. السلام للصليب الذي جعل في المياه المرة فحليت وشرب منها الشعوب المؤمنين. السلام للصليب الذي استحق أن يؤمن به استحاق السامري وكل الذين معه. السلام للصليب، فخر المسيحيين الذي صلب عليه الرب حتى خلص شعبه. السلام للصليب، المنارة الذهب المصفى الذي وقد عليه المصباح الذي هو عمانوئيل. السلام للصليب، الرشم الذي لا يحل الذي في يدي العالي مثل تاج مزخرف. السلام للصليب الذي صلب الرب عليه فبسط يديه وجذب كل أحد إليه. من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس، ومن قبل عود الصليب المبارك رد إلى ردته مرة أخرى. فنسأل الرب المتحنن أن ينعم لنا بغفران خطايانا.

30. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحتفل الكنيسه الليله بعشيه عيد الصليب، عيد ظهور الصليب. وان كان اتفق ان الكنائس كلها في العالم تحتفل بالصليب في شهر سبتمبر 27 سبتمبر الموافق 17 توت، ولكن العيد ده اللي احنا بنعيد بيه الليلة هو العيد الأصلي اللي اكتشفوا فيه خشبة الصليب. والحقيقة الصليب بالنسبة لينا كمسيحيين هو خلاصة مسيحيتنا كلها.

حتى أن الكتاب بتاع يسوع المصلوب بيقول أن مسيحية بلا صليب كعرس بلا عريس. يعني إذا شلنا الصليب من المسيحية بالظبط بالظبط زي حفلة عرس كده، الناس مدعوين جم وكل حاجة والعروسة وجهزوا كل شيء، بس العريس ما جاش، تساوي قد ايه بقى حفلة العرس دي؟ حفلة مخزية. عشان كده الصليب في المسيحية هو كل حاجة. إذا اتشال من المسيحية الصليب بقت لا شيء، بقت لا شيء بمعنى كلمة لا شيء، يعني ما فاضلش حاجة. طبعا لما نحب نتكلم عن الصليب، إذا كان هو أساس مسيحيتنا، يبقى نشكر ربنا جدا إن معلمنا بولس الرسول هو اللي درس الصليب حلو قوي. واللي يحب يغور في أعماق الصليب يمشي مع معلمنا بولس الرسول ويفتش في الكنوز بتاعته وفي وسط أسفاره الإلهية والرسائل الجبارة دي ويشوف الصليب. عشان بولس الرسول ما تكلمش على الصليب لكن عاشه، حتى ان هو في الاخر قال مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح احيا فيه. تكلم على الصليب في الامه، تكلم على الصليب في شوكته في الجسد، اتكلم على الصليب مصدر البركات والخيرات، مصدر الشفاء، اتكلم عن الصليب مصدر السرور. تصور يعني اختبر الصليب في ألامه، اختبره في عمق أفراحه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. اتكلم عن الصليب في معاملته مع الناس، واتكلم على الصليب في معاملته مع العالم، واتكلم عن الصليب في معاملته مع جسده، واتكلم عن الصليب في كراسته لما قال لهم لم اعزم ان اعرف بينكم الا يسوع المسيح وياه مصلوب. على كل موضوع طويل يستحق منا نحن المؤمنين ان نداوم البحث عنه. فاتكلم في كورنثوس الاولى عن الصليب الاصحاح الاول والثاني، اتكلم كلام مركز جدا. اتكلم على طول الرسالة في غلطية، اتكلم في كل الرسائل، اتكلم في رسالة الكلوسي بتعبير خطير جدا لم يذكره احد غيره. قال ان هو صالحنا بدم صليبه مش بدم المسيح، فخلى الصليب هو المسيح، صلحنا بدم صليبه. فاتكلم عن قوة الصليب وعظمته وليه اختباراته الخاصة الروحية في حياته اللي بيتكلم فيها عن الصليب. اتكلم على الصليب من ناحية قوته الشخصية، قوته الذاتية، واتكلم على الصليب في اختباره الشخصي ليه هو. والوقت يعوزنا جدا ان احنا نلم بموضوع مثل هذا. لكن في رسالته الاولى بيتكلم لكورنثوس، بيتكلم عن الصليب في قوته الشخصية، بيقول لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوب، لليهود عسرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهود ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة.

كلامي كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. هو كان بيكرز بصليب المسيح. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. انظروا، اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، اختار الله أدنياء العالم والمصدر وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنهم أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وفداء وقداسة وفداء. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة إلى آخره من الكلام اللي اتكلمه عن قوة الصليب في الكرازة بتاعته، لدرجة إن هو قال في الآخر لأن جهالة الله أحكم من الناس. هو الله ليه جهالة؟ قال لأنه هم بيقولوا على الصليب، لما تيجي تتكلم عن الصليب يقولك ده جهالة. فهو هنا بيقول جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. طب هو الله ضعيف؟ ده من صفات ربنا أنه هو يعني حتى الإنسان الوثني عاوز ربنا يبقى قوي. قال أصل لما شافوه على الصليب فقالوا أنه هو ضعيف، وضعف الناس أقوى من الله. يعني عاوز يقول أن جهالة الله يعني وضعه في شكل الجهل أو وضعه في شكل الضعف هي دي أقصى درجات الحكمة وأقصى درجات القوة. نشوف إزاي؟ يعني الحتة اللي اصطادوا المسيح فيها وقالوا إن دي أقصى درجات الضعف، لأنه خلاص على الصليب ما بيتحركش، هي دي أقصى درجات القوة اللي هو لم يفتح فاه كشاه تساق للذبح وأتم رسالته للنفس الأخير. وأقصى درجات الجهل اللي يقولوا إزاي إله يتصلب، هي دي أقصى درجات الحكمة، لأن الحكمة الإلهية هي اللي خلصت العالم بالصليب، وقصة الخلاص دي مرسومة بحكمة إلهية. ولكن لما كان الناس في حكمتهم أضعف من هم يدركوا الحكمة العالية ديت، زي ما يكون واحد قصاد فيلسوف كبير وهو ما بفهمش حاجة فبيضحك على الفيلسوف وبيقول شوف الجاهل. فالعالم في حكمته الهزيلة الضعيفة قصاد حكمة الصليب ابتدى يضحك على الصليب يقول شوف الجهالة. ولغاية النهاردة مش بس في بلدنا هنا، في العالم كله الصليب جهل والصليب ضعف. ما تنساش ازاي الرجل بعض امريكان من اللي هم كانوا بيعتنقوا ديانات اخرى يقولوا لا نحن لا نقبل اله ضعيف مش عارف يدافع عن نفسه، مرة كده في مجلة هم كاتبنا تعرفش يدافع عن نفسه على الصليب، احنا عاوزين واحد يعرف من اللي فتح الممالك بقوة السيف والرمح والجبروت والعظمة. دي قوة ربنا كانت معاه، لان ضعف الله اللي هو الصليب. يعني عشان لما تقرأ وتقول ضعف الله هو ربنا ليه ضعف، ايوه ليه ضعف، هو الصليب في نظر الناس هو قوة اعظم من قوة الناس. الصليب قوة جبارة جدا، واحنا كنيستنا والكنائس الرسولية تمجد خشبة الصليب. خشبة الصليب اللي هي هيلانا الملكة تعبت حتى ان هي لقتها مع الصليبين التانيين وتحققت ان هي خشبة الصليب من العلامة اللي مكتوبة عليها ومن الميت اللي قومته، وعرفت ان دي خشبة الصليب. وكانوا بيوزعوا منها على العالم لأنه بيعتبروها دي كانت قوة كبيرة خالص، حتى أنهم لاحظوا أن كل ما يقطعوا حتى من الصليب الصليب ما بينقصي، فقالوا الخشبة اللي ملهاش حدود أو ملهاش نقصان. وحتى إحنا في اصطلاحاتنا العادية أو المثل البلدي بتاعنا ده
ده مش البلد يعني المثل العادي، لما يقول لك امسك الخشبة، أن الخشبة هي خشبة الإيه؟ الصليب. لأن امسك الخشبة دي موجودة بالإنجليزي والفرنساوي مش بالعربي بس، يعني كل لغات العالم بتقول امسك الخشبة، تاتش وود، مش بس احنا اللي بنقول امسك الخشبة. لأن معلوم في اصطلاح الآباء، في اصطلاح آبائنا، أن الخشبة هي خشبة الصليب. فخشبة الصليب دي كانوا بيمسكوها كتير، كانوا بيعلقوا الصلبان، يمسكوا الخشبة ديت في أثناء الصلاة، ويمسكوا الخشبة في الضيق، ويمسكوا الخشبة في أوقات الفرح، ويمسكوا الخشبة في وسط التجارب. فالخشبة كانت حياتهم، وهي بالقبطي اسمها الخشبة المقدسة. فإحنا بنكرم الخشبة المقدسة، إحنا نقول عليها إن هي، أو زي الأكسومدية التسبيحة ما كانت بتقول عليها، السكسولوجية بتاعتها، اللي هي خشبة الغلبة. ونقول لأن بواسطة خشبة الصليب بيها كنا نغلب، إن هي قوة الله. وبنقول عن خشبة الصليب أيضا إن هي كرسي الملك. كرسي الملك قال عنها داوود: الرب قد ملك على خشبة فلتتهلل الشعوب. هيملك ربنا على العالم؟ قال اه ملك، خلاص خلاص ملك، ملكوت ربنا خلاص وصل. امال احنا عايشين فين؟ ما احنا عايشين في ملكوته. امتى حصلت الحكايه دي؟ حصلت على الخشبه، ملكوت ربنا اللي لسه اليهود بيدوروا عليه، ولسه الناس التانيين بيقولوا المسيح هيجي في اخر العالم، ولسه بيقولوا عن ملكوت ربنا. ملكوت ربنا تم لما الملك جه وسحق الشيطان على الخشبة. عشان كده احنا بنسمي الصليب، خشبة الصليب، كرسي بتاع الملك من ناحية القوة بتاعته. ونعتبر الصليب هو مصدر كل الخيرات، فبالصليب تم الخلاص. هل ممكن كان يتم خلاص بدون صليب؟ وبالصليب اتسحق الشيطان، حتى ان طفل صغير بصليب، برشمة صليب، يقدر يخزي الشيطان. ومعروفة قصة يوستينا لما كان الشيطان يروح لها البنت الصغيرة دي وهي رافعة ايديها على مثال الصليب يهرب. وربنا أشار للصليب في قوته في العهد القديم، قال له يا موسى، موسى قال له في ناس عمالقة اسمهم عماليق، من كلمة عملاق، شايفهم من بعيد وجايين يحاربونا واحنا مش قدهم. قال له ما تخافش، جهز اللي حيلتك من الناس يروحوا يحاربوا. قال ما حالتناش حد يقف قصادهم، دول الأقوياء. قال له انت اقف واعمل ايديك على علامه كده، خلي يشوع يشلك ناحيه، يعني انت تنك فرتهم. لما تعب فيشوع وحور شالوا له ايدي الاثنين على مثال الصليب، كل ما هو شايل كان ينتصر. يبص يلاقي الجيش بينتصر، كل ما يتعب وينزل ايديه يقول لك الجيش اتهزم. فعرفوا ان الصليب قوه للخلاص، ده خلاص الحرب، لأن الحرب في العهد القديم رمز للحرب الروحية في عهد النعمة. فأصبح دلوقتي الانتصار بتاع الجيش في الحرب معناه انتصارنا الروحي، يعني زي ما انتصر موسى على عماليق بعمل إيديه بالصلاة على علامة الصليب، انتصرت يوستينا أيضا بالصلاة على رئيس شياطين جه يحاربها. فالصليب مركز قوة للخلاص، منه خلاص العالم كله. وقال عنه المسيح رب المجد، قال أنا إن ارتفعت إلى فوق، يقصد إن هو يرتفع على الإيه؟ على الصليب، أجذب إلي الجميع. وقال عنه داود النبي علاوة على إن هو قال عن الصليب إن هو كرسي الرب قد ملك على خشبة، وقال عنه سليمان تعالوا يا بنات أورشليم انظرنا الملك سليمان في يوم فرحه، في يوم عرسه ويوم فرح قلبه، تعالوا شوفوه. وابتدى يوصف اليوم ده، يقول لك توجته أمه بإكليل اللي هو إكليل الشوك، أمه اللي هي أمته اليهودية يعني، وجلس على تخته وقاعدته أرجوان من الدم اللي نازل طبعا. و وقوة للخلاص قال عنه داود النبي، ودي تسبيحة الكنيسة يوم الجمعة،
لذيذة جدا.

وبنقولها ساعات بالعربي. الكنيسة قالت يوم الجمعة نسبح التسبيحة دي. هو داود النبي قال كده في المزمور: أعطى علامة لعبيده ليهربوا من وجه القوس. أو هو المزمور بالظبط بيقول كده: أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس.

أمل عبيده ليطفئ قوة النار زي التلات فتية، وأعطى علامة لعبيده ليسدوا أفواه الأسود زي دانيال في جب الأسود، وأعطى علامة عبيده لكي يخرجوا الشياطين. فوشفوا المرضى. فالصليب قوة، قوة جبارة عاشت بيها الكنيسة عبر الأجيال ديت، وأقصى درجات الحكمة. ما تخليهم يقولوا جهالة، يقولوا زي بعضه. يكفي إن أنا كمسيح أكون مقتنع إن دي قوة، فأعيش قوي بالقوة ديت اللي وهبها لي المسيح في الصليب. الصليب قلنا إن هو مركز القوة. أنت عارف اللي بيسموه في العلوم مركز الثقل، مركز الثقل بتاع المسيحية كله في الصليب، مركز القوة بتاع الخلاص كله في الصليب، مركز الخيرات كلها، كل الخير اللي يعم على العالم كله في الصليب، الخلاص في الصليب، الحب في الصليب. أحب الله العالم حتى صلب ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الحب في الصليب اللي صالحنا بدم صليبه. الصلح، مفيش صلح بينك وبين ربنا إلا من خلال الصليب. الفداء في الصليب. القوة في الصليب، لأنه سحق الشيطان على الصليب. الاتضاع، مهما تكلمني عليه من هنا لبكرة وتقول يا أخي أنت اتضع بينك وبين زميلك أو بينك وبين أخوك، كل ده ما ينفعش. الاتضاع الحقيقي على الصليب، لأن الإله اتصلب. الخدمة الحقيقية على الصليب، لأن الخدمة بذل، فهو بذل ابنه الوحيد، بذل ذاته على الصليب. الطاعة، لما أتكلم عن الطاعة في المسيحية ولازم نطيع عصا، مش ممكن هكذا توصل للدرجة دي. هكذا احتمل العار، أطاع حتى الموت، موت الصليب. الطاعة، ده بولس الرسول في رسالته الفيليبي، أخلى ذاته أخذا شكل العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. التسليم، أقصى درجات، في يديك أستودع روحي. الصليب ده بقول لك مركز الثقل بتاع الكنيسة بتاع المسيحية كلها، يطلع منه نبع الخيرات زي ما نسميه. السلام للصليب، الشجرة اللي هي أزهرت وثمرها طلع منها ثمر بركة لكل العالم. باختصار، لما تقرأ في رسالة بولس الرسول في كورنثوس هو بيتكلم عن الكرازة وإن قوته مش ممكن، الصليب ده قوة، ولو إنه عند الناس جهالة وعسرة، تعرف فعلا عظمة المسيحية بتاعتنا إن هي بالصليب عايشة، إن الصليب ده مش موضوع عار. لغاية النهاردة هيبقى العار بتاع الصليب احتمله المسيح، لأنه قدام الناس عار، لكن هو بيحتمل أقصى درجات العار. فالصليب هو كيان الكرازة كلها. وبعدين وريني قديس في الكنيسة واحد ما مشاش في طريق الصليب واعتبروك قوة لي، كلهم شالوا الصليب وحملوه إلى آخره. ومن القصص كتير يعوزنا الوقت لو تكلمنا عليها. لما اتكلم بستان رهبان عن الأب من الآباء، كان ماشي ومعه رجل إسماعيلي، يعني رجل غير مسيحي، وبعدين باتوا في الصحراء، وبعدين قبل ما يبات رشم علامة الصليب على الأرض عند راسه وعند رجليه ويمينه وشماله وعلى قرطه. فبالليل جم الشياطين، جم عشان يضربوا الرجل ده، ما قدروش. يجيله من فوق شيطان ما يعرفش، يجيله شمال يجيله يمين مش عارف يقرب منه، انه متحصن بقوة الصليب. راحوا ضربوا الرجل الثاني، جرحوه بهدلوه بهدله كبيره خالص. يقول لهم فين، يقولوا له فين زميلك، يقول لهم رائد مطرحه هو، اشمعنى انتوا جرجرتوني انا، روحوا له. يروحوا ويرجعوا يقولوا له فين زميلك، روح هاته، يقول لهم هو رائد هو، روحوا شوفوه. لما صحى الصبح قال له قل لي بالله بتاعك ده، ليه الشياطين بهدلتني الليله دي البهدله دي كلها وما قدرتش تقرب منك؟ قال له أصل الحكاية إن أنا كنت مرشوم بعلامة الصليب.

طبيب، فامن الراجل وقال له انا اسيب القوه ديت ازاي وما اخدهاش تكون قوتي وحياتي. دي نقطة أولى. النقطة الثانية أن الصليب منهج روحي عند بولس الرسول. فأنت بتقرأ رسائله مش تجد واحد بيحكي لك عن إزاي هو كرز بقوة الصليب وغلب بقوة الصليب، لا، ده تلاقي واحد بيحكي لك إزاي هو اختبر الصليب لدرجة أنه قال مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هو اتكلم عن الصليب كاختبار روحي. والحقيقة يا اخوتي لما نحب نرجع لكلام ربنا يسوع المسيح عشان نبقى واضحين، ما سألوه قالوا له ازاي نخلص وازاي نبقى تلاميذ ليك بنفسنا صحيح نكون مسيحيين كويسين، قال لهم بس اللي عاوز يبقى مسيحي يبقى تلميذ لي. خلاص كلنا يسوع تلاميذك، ماذا نصنع؟ قال لي ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وكانت جموع كثيرة سائرة وراءه، معلمنا لوقا بيقول كده. فنظر إليهم وقال إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخواته وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا، ومن أراد ومن يأتي ورائي ولا يحمل صليبه ولا ينكر صليب ولا ينكر نفسه لا يمكن أن يكون لي تلميذا. فأصبحت الصليب هو السكة الوحيدة للتلمذة للمسيح. شوف قد إيه كل حاجة سهلة، أقصد أقول واضحة. طب أنا نفسي أكون مسيحي كويس، طب ما السكة واضحة، الصليب، شيل الصليب وادعي. يعني ايه تقصد اروح عند السائق يعمل لي صليب ذهب يعني؟ ولا اجي البس لي صليب جلد كده اجيبه من الدير؟ لا، المسيح ما يقصدش كده. شيل الصليب مشي ورايا، شوفوا ازاي؟ شوفني انا مشيت بالصليب ازاي ومشي ورايا. ليه انا قلت شيل صليبك واتبعني؟ لان انا هشيل الصليب. انا كنت على الصليب متواضع ولا مش متواضع؟ قال كنت يا سيدي متواضع جدا. انت ضربت بالقلم على وشك ما ردتش. والتفيت لم تفتح والتف على وشك لم تفتح فاء. هل عرفت الصليب؟ هو ده صليبي. طب ده ضعف؟ قال ده قوة. قال شفت الحب قد ايه؟ كنت بحب الناس اللي بتهني، كنت بصلي لهم، قول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هو ده الصليب اللي أنا شلته. الصليب ده شوف أنا اللي حبيتكوا بيه. شوفوا في الصليب ده أنا علمتكم حياة التسليم. شفت في الصليب ده دراعتي مفتوحة فتحتها كده وسلمت نفسي للعالم. شفت الصليب رفعوني لفوق كده عشان العالم كان تحت رجلي. هو ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. الذين هم للمسيح يسوع اللي هم تلامذته قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات. الذين للمسيح يسوع يعني بتوع يسوع قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات. العالم مصلوب ليهم يا أخي، ما بيحسوش دولة بالعالم، بس أصله مصلوب ليهم. كلمة مصلوب يعني ميت. العالم ده يعني بيفوض المسيح، مرة بيفوضوا بالمجد الباطل، مرة بيفوضوا بالمال، مرة بيفوضوا بحب الظهور، مرة بيفوضوا بالكرامة الكذب. المسيح لم يقبل هذا وطرد باعة الحمام وقال لا لا لا ما تفهمش مع الناس دول أبدا. هو ده المسيح اللي ارتفع إلى فوق فجذب إليه النفوس اللي دست على العالم. الذين هم للمسيح قد صلبوا العالم مع الأهواء والشهوات. وصدقوني يا أحبائي أن ربنا يسوع المسيح كان واضح جدا لي وليك لما قال من أراد أن يكون لي تلميذا لينكر نفسه ويحمل صليبه. لأن لا يوجد عدو للإنسان أكتر من نفسه ذاته، الذات المتمردة اللي عاوزة الراحة اللي عاوزة الكرامة اللي مش عاوزة
تتجرح أي جرح، قال دي تتصلب، ينكر نفسه. عشان كده لو تلاحظ الترتيب الإلهي، قال من أراد أن يكون لتلميذا الأول ينكر نفسه ويحمل صليبه نمرة 2، ونمرة 3 يروح ينفذ وصيتي ويتبعني. شوف احفظهم بالترتيب كده، ينكر نفسه نمرة 1، نمرة 2 يشيل صليبي ويمشي في خطواتي، نمرة 3 يتبعني وينفذ الوصية بتاعتي. خلاص يبقى ده. وصل بولس الرسول للدرجة انه لابس الصليب، لابسه لبس كده، فقال مع المسيح صلبت، انا مش عايش، انا مش عايش ابدا، انا المسيح اللي عايش فيا. طب وصلت للدرجات ازاي يا بولس؟ قال بقيت ادوق الصليب. شوف بقى الصليب موضوع تأملي بالنهار وبالليل. بقى الصليب بعت الأهل غلطية وقلت لهم أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب، فأنا بقيت أرسمه هنا. واعتاد الأباء الرهبان أن يرسموا على الطاقية بتاعتهم صليب على الجبهة هنا في الأول، عشان يبقى إيه المسيح مرسوم جوه المخ بتاعهم. ده هو ده اللي يصلب. تقول لي طب والأفكار بتاع العالم وإغراءاته وهمومه كل ده يتصلب. تقول لي طيب زي بعض الواحد يقدر يغلب العالم، بس ازاي يسلم؟ مش انت عارف ان في مشاغل وهموم في العالم؟ اقول لك كله يترمي على الصليب بلا هم. شفت المسيح هو بيسلم كل شيء لناس استعجبوا ازاي هو ما قدرش يرد عليهم. المسيح بيقول ينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فالصليب ممارسة روحية، اعلى درجات الممارسة، ومش ممكن تكون مسيحة إلا بهذه الممارسة، إن أنت تتشبه بالصليب في حياتك وتمشي وراه وتتبعه وتتأمل فيه وتركز ذهنك فيه، وتضمن 100% إن أنت تكون ماشي في السكة تمام تمام تمام، ما تقلقش أبدا ولا تخافش إن أنت تكون ضليت السكة أو ضليت الطريق، لأن الصليب هو أنت موضوع فكرك. وبعدين حياتك العامة والخاصة بتقيمها أو بتقيسها على الصليب، فأصبح الصليب هو الترمومتر اللي أنت بتقيس بيه كل حاجة، بتوزن بيه، أو الميزان اللي أنت بتوزن بيه كل حاجة يتقاس بالصليب، ما يتقاسش بالظروف. أصل اللي حصل كذا واللي حصل كذا وفلان قال كذا وفلان عاد كذا واللي حصل في الموضوع ده كذا وانتهى على كذا، لا، أصلي إحنا عاوزين نقيس الموضوع كله على بعضه. نقيسه إزاي؟ نقيسه بالصليب. فده الترمومتر بتاع حياتك الروحية، موضوع تأملك، موضوع تفكيرك، موضوع تبعيتك للمسيح. تبحث عنه زي ما الملكة هيلانا بحثت عن الخشبة بكل اجتهاد، تبحث عنه بكل اجتهاد في رسائل بولس الرسول وفي كلمات ربنا يسوع المسيح، حتى إنك تقول بلذة وبفرح وبسرور مع المسيح صلب. الطقس كان نتيجة للممارسة الروحية، فظهر الطقس. تاخد بالك ازاي؟ يعني الطقوس في الكنيسة اصلا كانت ثمرة للممارسة الروحية، مش هي كانت الاصل. فساعات احنا بنتمم الطقوس من غير ما نفهم معناها، فيتعمل الصليب كده بسرعة كده. ليه؟ لان انا بتمم طقس، لكن هو اصلا ما كانش بيتمم طقس، هو كان بيمارس اختبار روحي فانتهى في حياته بطقس. يعني من كتر تصوره للصليب فجه رشم الصليب على قرطه هنا، دق صليب مثلا زي ما بيقولوا، او رشم صليب على البتاع اللي هو لابسها. دي كانت ثمره سجوده وملازمه الصليب ليه. فرشم الصليب ده في الكنيسه الاولى كان ثمره حياتها واختبارتها وقوه الصليب. لما بولس الرسول بيقول لهم لم اعزم ان اعرف بينكم شيء الا يسوع المسيح وهو مصلوبا، فدخل الصليب في كل حاجه، في اسرار الكنيسه، في العباده، في الصلاه. نفس كلمه المسيح لما قال لابني زبدي، قالوا له عاوزين، امهم قالت لهم عاوزين واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن يسارك، فقال لهم هسالكم سؤال. طبعا هم ردوا لهم مش فاهمين، أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أنا أشربها؟ قالوا له آه نشرب. هم مش فاهمين. وأن تصطبغ بالصبغة التي أنا أصطبغ بها؟
الصبغة ديت هي صبغة الصليب.